تحبين، حبك توطن في خفوقي وسادي، بشفتنا زولك وكملك بالزين، عليك اسمي باسم رب العبادي، عليك اسمي باسم رب العبادي.

0: فيك ظني أظني من جيتني مهتوني متعبني تولع في الهوى صرت فني
1: ويانا
2: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
2: كل يوم ويانا
3: منك
2: عدنا شي جديد وكل مساء له حكاية
1: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
2: مسانا أحلى
3: منك
2: وانت ويانا

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. ماذا لو لم يكن المستقبل موعدا ننتظره؟ ماذا لو كان المستقبل شابا يجلس الآن على مقعد دراسي، أو يقف أمام فكرة لم تكتمل بعد، أو مشروعا لفتاة شابة لا تعرف إلى أين يمكن أن يصل؟ وماذا لو أن السؤال لم يعد كيف نعد الشباب للمستقبل، وإنما كيف نمنح الشباب فرصة للمشاركة في صناعة ذلك المستقبل؟ من هذا السؤال تبدأ الحكاية، حكاية دولة لم تنظر إلى شبابها باعتبارهم جيلاً سيأتي دوره غداً، بل باعتبارهم جزءاً من الحاضر وشريكاً في صناعة الغد. لكن متى بدأت الإمارات تنظر إلى تمكين الشباب باعتبارهم مشروعاً وطنياً متكاملاً؟ ولماذا لم تكتف دولة الإمارات بمنح الشباب الفرص، بل ذهبت أبعد من ذلك؟ إلى أين؟ إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات. في عام 2016 اتخذت دولة الإمارات خطوة لافتة. اعتمد مجلس الوزراء آنذاك إنشاء مجلس الإمارات للشباب ليكون ممثلاً لتطلعات الشباب وقضاياهم، ويضم نخبة من الشباب والشابات للمساهمة في تقديم المشورة للحكومة في قضايا الشباب. لم تكن الفكرة مجرد إنشاء مجلس جديد، بل كانت فكرة مفادها أن يكون للشباب صوت، وأن يصل هذا الصوت إلى الحكومة ومتخذي القرار. تزامناً مع ذلك بدأت تتشكل المجالس الشبابية المحلية في الإمارات لتصبح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل. في نوفمبر من العام نفسه أعلنت استكمال منظومة المجالس المحلية في جميع إمارات الدولة، أي أن الفكرة لم تعد مجلساً يتحدث عن الشباب، بل أصبحت مجالس يتحدث من خلالها الشباب. وهنا ربما تكمن واحدة من أهم الأفكار في التجربة الإماراتية. التمكين الحقيقي لا يبدأ عندما نقول للشباب تحدثوا، وإنما حينما نقول لهم نحن نستمع إليكم. ولكن هل يكفي أن نستمع إلى الشباب؟ بالطبع لا، لأن الفكرة مهما كانت جميلة تحتاج إلى طريق كي تصل، وتحتاج إلى منظومة تحول الاستماع إلى عمل. لهذا في عام 2018 اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب لتتولى التنسيق مع مجالس الشباب المحلية، ووضع أجندة للأنشطة والفعاليات الشبابية ودعم المبادرات المتعلقة بهم، وإنشاء وإدارة المراكز والأندية الشبابية وتعزيز روح القيادة لدى الشباب. منصة بعد منصة، ومبادرة بعد أخرى، ومساحات تتسع، بيئات لا تكتفي بتشجيع الشباب وإنما تمنحهم أدوات الحركة ومساحات للإبداع وبرامج للتدريب والتطوير. هنا يتغير مفهوم التمكين. التمكين ليس مجرد خدمة تقدم للشباب، هي قدرة تبنى وثقة تمنح ومسؤولية تحمل وفرصة تتاح. لكن ماذا عن الحياة نفسها؟ الشاب لا يعيش داخل قاعة تدريب فقط، فهو يدرس، يعمل، يفكر في مستقبله، ويبني أسرة مستقبلية، ويبحث عن مكانه في المجتمع. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب بمنظور أوسع، رحلة تمتد بين سن 15 و35، تقوم على 5 تحولات رئيسية: التعليم والعمل واتباع نمط حياة صحي وآمن والبدء في تكوين أسرة، ثم المواطنة والعمل الوطني. 5 انتقالات، لكن خلفها سؤال واحد: كيف نساعد الشاب على الانتقال
من مرحلة إلى أخرى، وهو أكثر معرفة، أكثر جاهزية، وأكثر قدرة، وأكثر رغبة في المشاركة. إذا بقي الشباب خارج غرفة القرار، من هنا جاءت فكرة أخرى في عام 2019. في يونيو من ذلك العام أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا يقل العدد عن عضو واحد، وألا يتجاوز عمر العضو الشاب 30 عاماً. لم يعد الشباب يتحدثون فقط عن القرارات، أصبح بعضهم يجلس داخل المؤسسات التي تصنعها. في فبراير عام 2020 اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 شاباً من المتقدمين لعضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية، 33 شاباً دخلوا مساحة المسؤولية، وأصبح مطلوباً منهم أن يكونوا جزءاً من تطوير حلول لملفات وقضايا وطنية. كانت العضوية تمتد من سنتين إلى 3 سنوات مع تدريب مكثف على العمل الحكومي. وهنا يتغير معنى كلمة تمكين. فالتمكين ليس أن تعطي الشباب فرصة ليحضروا الاجتماعات، بل أن تعطيهم فرصة ليؤثروا في نتيجتها، أن يسمع ويسمع، أن يطرح السؤال، وأن يشارك كذلك في صناعة الإجابة. لربما يتساءل البعض، كيف تتحول الآراء المتفرقة إلى معرفة تساعد على اتخاذ القرار؟ وكيف يتم قياس احتياجات جيل يتغير بسرعة؟ هنا يأتي المسح الوطني للشباب. في إبريل عام 2022 أطلقت دولة الإمارات المسح الوطني للشباب بهدف قياس مستويات النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وجمع البيانات المتعلقة بهم في مختلف القطاعات، ووضعها أمام صناع القرار والباحثين والجهات المعنية. لماذا؟ لأن القرار الجيد يحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى بيانات، والبيانات تجعل صوت الشباب أكثر من مجرد انطباع، تجعلها رقماً يمكن قراءته وقياسه، ومؤشراً قابلاً للمتابعة، ومعلومة يمكن بالتالي البناء عليها. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى، التمكين لا يقاس فقط بعدد المبادرات، بل أيضاً بالمواقع التي يصل إليها الشباب. تشير بيانات منشورة إلى أن أكثر من 600 شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، أكثر من 600، رقم يستحق التوقف. لكن السؤال ليس كم شابا وصل، السؤال الأهم كم منهم أصبح قادرا على أن يصنع فرقا، وكم منهم سيصنع المسار الذي سيأتي من بعده الآخرون. من هنا تتسع الحكاية أكثر، لأن تجربة تمكين الشباب في دولة الإمارات لم تتوقف هنا، انتقلت أيضاً إلى الفضاء العربي. في عام 2017 أعلن تأسيس مركز الشباب العربي ليكون منصة إقليمية تساعد على تطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع في العالم العربي. لم يكن هذا المركز مجرد مساحة للقاء، بل أطلق مبادرات ومشاريع ينفذها الشباب ويتابع أثرها في دول مختلفة، منها هاكاثون الشباب العربي، وسوق مشاريع الشباب العربي، وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. أفكار مختلفة لكنها تلتقي عند هدف واحد، أن يتحول الشباب العربي من متلقي للفرص إلى صانع للفرص. في عام 2017 أطلقت كذلك مبادرة مليون مبرمج عربي بهدف تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها. لم تكن الفكرة أن يتعلم الشباب لغة البرمجة فقط، بل أن يمتلكوا أدوات تجعلهم قادرين على تغيير علاقتهم بالعمل وبالسوق وبالمستقبل. لا يكفي أن نخرج جيلا يحمل شهادة، نحتاج إلى جيل يحمل المهارات. وإذا كانت الأرض لا تكفي، فلماذا لا نذهب إلى السماء؟ في يوليو عام 2020 أطلق برنامج نوابغ الفضاء العرب ليحتضن ويرعى نخبة من المواهب والنوابغ العرب، ويدربهم ويؤهلهم في
في علوم

من الفضاء وتقنياته. ثلاث مسارات رئيسة للخبراء والدراسات العليا والمواهب الشابة، لأن المعرفة تتحول إلى خبرة، والخبرة هي القادرة على صياغة المستقبل. هكذا من مجلس الشباب إلى مجالس الإدارات، ومن منصة الفرص إلى البرمجة وإلى الفضاء، تبدو الرسالة واحدة: لا تنتظر المستقبل، اصنع أدواتك للوصول إليه، لأن تمكين الشباب ليس مشروعا له نقطة نهاية، إنه مشروع يتغير كلما تغيرت الحياة، وكلما ظهرت مهارات جديدة وتحديات أخرى وفرص جديدة. لهذا جاءت الأجندة الوطنية للشباب 2031، لكن هذه المرة برؤية تمتد إلى ما هو أبعد. في مايو 2024 اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، وفي يونيو من العام نفسه أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً بارزاً محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية كذلك. تقوم الأجندة على 5 توجهات: أن يكون الشاب محركاً وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي، أن يساهم بفعالية في المجتمع متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، أن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي ويكون قدوة عالمية، وأن يواكب التطورات التكنولوجية ويتمكن من مهارات المستقبل، وأن يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة. لكن الأجندة لا تكتفي بالتوجهات، لأن الطموح حين يتحول إلى استراتيجية يحتاج إلى مستهدفات، من بينها تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. اللافت هنا أن الشباب لم يكونوا بعيدين عن صياغة هذه الأجندة، فبحسب المؤسسة الاتحادية للشباب شارك أكثر من 200 شاب وشابة في خلوة الشباب مع قيادات وصناع قرار وخبراء، وخرجت الخلوة ب233 فكرة و76 مبادرة أدرجت أبرزها وأكثرها فعالية ضمن مسارات الأجندة الوطنية للشباب 2031. هنا تعود الفكرة إلى بدايتها: لا نتحدث عن شباب تصنع لهم السياسات، بل عن شباب يشاركون في تشكيل السياسات. جاءت السنوات التالية لتفتح مساحات جديدة. في عام 2025 استمرت منظومة المجالس الشبابية وتوسعت المشاركة في المجالات المجتمعية والإنسانية، وفي عام 2026 ظهرت عناوين جديدة: الاقتصاد وريادة الأعمال والوعي المالي والجاهزية للمستقبل. من بين المبادرات التي شهدها العام مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، إلى جانب برنامج المستشارين الماليين الشباب، ليصبح الحديث عن تمكين الشباب مرتبطاً أيضاً بقدرتهم على فهم الاقتصاد وإدارة المال وتأسيس المشاريع. ولكن ماذا عن الجاهزية الوطنية؟ هنا نتوقف مع عنوان محلي الطابع: غطاريف. برنامج أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب في 2026. هذا البرنامج يستهدف حديثي التخرج من الثانوية العامة، ويجمع بين المعرفة الوطنية والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز الجاهزية للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية. في سبتمبر 2026 تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج. لا يعود الاستعداد للمستقبل مجرد مادة دراسية، يصبح معرفة وتدريبا ومهارة وبناء شخصية. من اللافت أن هذه الرحلة كلها تكشف عن شيء واحد: تمكين الشباب في دولة الإمارات لم يبنى على مبادرة واحدة، بل على طبقات متراكمة للاستماع والمشاركة،
للتدريب وصناعة القرار.

0: وتمكين المهارات. بعد كل هذه السنوات والمبادرات، بتنا نعرف حقيقة ماذا يمكن للشباب الإمارات أن يفعلوا لأنفسهم ولمجتمعهم ولوطنهم وللعالم. ما نسميه اليوم تمكين الشباب سيقرأه التاريخ غدا باسم آخر مختلف، ليس مجرد تمكين، هي بداية مستقبل وصناعة مسبقة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
6: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدنيك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

صباح الخير مستمعينا وحياكم الله. بدينا مشوارنا الصباحي وياكم لين ما توصلون إلى وجهاتكم آمنين بإذن الله. في أشياء كثيرة في حياتنا نحبها، لكن تفكر في معنى الحب، أكثر الأشياء اللي لها قيمة عندنا هي أكثر الأشياء اللي نحبها، بمعنى اللي نحس أنها بأمان. هذه الأشياء دامنها في أمان أنت مرتاح، وهذا يدل على أن هذه الأشياء هي الأغلى قيمة في حياتك. مثال، إذا أهلك بأمان معناته أنت هذول أغلى ناس عندك، فهم في أمان فأنت مرتاح. عيالنا في أمان، بيوتنا في أمان، رزقنا في أمان، حتى أحياناً التفاصيل الصغيرة اللي يمكن ما نفكر فيها كل يوم. وهني بالتحديد لما تفكر في كل اللي تحبهم وتطمئن أن كل اللي تحبهم في أمان، هني تعرف قيمة الوطن. الوطن مو بس المكان اللي نعيش فيه، الوطن هو المسافة اللي بينك وبين خوفك، هو الحاجز، هو الدرع اللي يحميك. والوطن بعد هو النظام اللي يحفظ لكل واحد حقه، والعين اللي تسهر على أمنك، والإيد اللي تمتد لك وقت الحاجة. الوطن مستمعينا هو الشعور اللي يخليك تطلع اليوم من بيتك وأنت مطمئن أن تدعمك دولة، تأمنك دولة، تأمن عيالك، تأمن أحلامهم ومستقبلهم. وهذه الدولة اسمها وطن، الدولة الاسم، لكن هي بالنسبة لك وطن، وطن تعيش فيه يحفظك ويحفظ اللي تحبه. يمكن أجمل نعمة نعيشها كل يوم أن بيننا وبين كثير من مخاوف الحياة وطن. شفتوا بيننا وبين المخاوف في مساحة أمان كبيرة اسمها الوطن، اسمها الإمارات. صباح الخير يا وطن الخير، صباح الخير اللي بيننا وبين الخوف أمان، صباح الخير على أرض الأمان وكل أهل أرض الأمان. يسعد صباحكم وين ما تكونوا. بدينا وياكم مشوارنا الصباحي، تحياتي لكم، أنا شمس السعدي وأمن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد.

يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

0: ونصبح بالخير على مريم، فاطمة، ما في حد؟ انتم موجودين ترى على اللايف. فاطمة صباح الخير، شكرا فاطمة على التنبيه، اشكرك. يسعد صباحكم بالخير، حياكم الله مستمعينا، وين ما يوصلكم أثير السعادة. راقدين ها؟ لشو اليوم من الأيام؟ اليوم الثلاث. يلا شوية تقومون توصلون تفتحون التيك توك. حياكم الله مستمعينا. اليوم تكلمنا عن الإحساس بالأمان. أكثر شيء كيف تعرف أكثر شيء في الدنيا أنت تحب الشيء اللي تحبه وايد، تحب فوق ما تتخيل. راح تكتشف إذا بحثت عن أكثر شيء أنت تبغى تحس فيه بالأمان، هو هذا أكثر شيء غالي على قلبك. فيعني إيش أن الحين أنت من أكثر إنسان تحبه في الدنيا؟ أكيد أول شيء بتدور له الإحساس بالأمان، أنت مأمن عليه، مطمئن عليه. فالأمان والمحبة ما يتفارقوا، خاصة في البال يوم يكون وايد مشغول. الله يكثر محبينكم. أوه إدريس صباح الخير يا إدريس، اليوم الخميس؟ اليوم خميس، والله إدريس قريتها أنها يوم الثلاث. أشكرك. صباح الخير يا إدريس عبد الرحمن. الخميس أنا شو قلت الثلاث؟ اسمحوا لي. مالي أول الصبح تخريف، أول الصبح وايد في تخريف. انزين بناخذ حركة المرور. صباح بالخير طبعا على مريم محمد من إدارة المرور، ونقول لك صباح الخير يا مريم.
1: صباحك نور وسرور عزيزتي،
0: طمنين عنك، كيف أصبحتي اليوم؟
1: والله الحمد لله خير ونعمة، طمنين عنك.
0: الله يسلمك، عسى دائما يا رب. تفضل
1: وياك إن شاء الله. أولا صباح سعيد لكم جميعا. بالنسبة للحركة الحالية وكما تم موافقتنا من غرفة العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، انسيابية الحركة على جميع الطرقات الخارجية، أبوظبي دبي، أبوظبي العين، أبوظبي الأغوية القادمة. كثافة مركبات في ساعة الذروة الأولى، وفي احتمالية أنها تزيد في الساعة القادمة على مداخل جزيرة أبوظبي، جسر المقطع، جسر الشيخ زايد، وأيضا جسر الشيخ خليفة بالاتجاه للداخل. أيضا كثافة مركبات في منطقة المدارس في شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع سلطان بن زايد الأول، والمستخدمين شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد بالاتجاه للداخل، هناك كثافة مركبات. الحوادث المرورية ولله الحمد لم يتم وفاتنا بأي حادث مروري معرفل لحركة السير. بالختام نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وخالي من الحوادث. كل الشكر لكم وصباحكم سعيد إن شاء الله.
0: يسعد صباحك بكل خير يا رب العالمين. كانت ويانا مريم محمد من إدارة المرور. وسلامتكم، شاء توصلون وجهاتكم سالمين يا رب العالمين.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
8: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يبالي وانتو في كارديو.
0: إنزين، ما يبالها تفكير ولا يبالها تفكير؟ شو الشيء اللي تحب أن الناس تستأذن منك قبل ما تستخدمه، حتى لو كانوا من أهلك، حتى لو أخوك أختك ماما بابا؟ أي هذا الشيء تتحسس لو حد خذا بدون ما يستأذن. أنا عرفت رقم واحد شو بيكون.
9: تليفون.
0: تشارجر. الشارجر. هاي الضربات كلها في البيت على الشارجر. وين حطيت الشارجر؟
9: يحطون عليه علامة اكس، يحطون عليه شيء يعني ترى هذا ما
0: شرات السنين
9: احمر اخضر.
0: هذا الوحيد اللي والكل ينكر لين ما بعدين تحصلين تجيبي غير انت، وتمر الايام والسنين بعدين تشوفين
9: عند اخوك
0: يقولك انا حصلته، هو حصله في غرفتك على في في, في الكهرباء اللي في غرفتك. يقولك انا حصلته وين؟ انا كنت وانا وين؟ انا في المكان تراني. السماعه يقولك ار اس السماعه. اوكي فطوم، شو اكثر شيء تحسين لازم الناس تستاذن قبل ما تستخدمه؟ خلينا بس نرش رشة بيف بوف سريعة. هيا هيا، أنا ما أحب أقول الصبح بس يعني أنت اللي يبتل نفسك. أوكي. طيب السماعة. أدريس ما في شيء حكم أو أو أو شيء حقي أو خصوصي. شو أكثر شيء إدريس؟ أكثر شيء يعني مثلاً لازم يستأذنون منك إذا مثلاً بياخذون نظارتك الشمسية. الناس اللي أول ما يدخلون البيت يحطون نظارتهم الشمسية والمفتاح في الكونسول اللي يكون أول ما تدخل البيت، هاي الطاولة اللي فيها مراية، أول ما تدخل البيت مأمن هو مخلي مفتاح سيارته ومخلي النظارة. يطلع ما يحصل النظارة، راحت ويا الشارجر، راحت مع اللي راحوا. لازم استأذن أي شيء خصني، لازم استأذان. أوكي بس أكثر شيء تحبين الناس تستأذن منك قبل ما تأخذه؟ لو ما استأذنوا منك يمكن هالشيء وايد يضايقك. الأكل، هي الأكل هذا اللي يكون في يكون شيء أنت داسة في الثلاجة في مكان يعني على أساس إنه ما يخطر على بال أحد، وحاط فوق ألف شغلة مأمن عليه أنت إنه هو في الثلاجة. صباح الخير، تقوم ما تحصله، هي إيد صغيرة وصلت لها قبلك. أفكاري حقوق الملكية يعني يا فاطمة. صباح النور يا الجاسي، شخبارك حبيبتي؟ أين أنتي؟ أنتي هنا. أوكي ليش ما في شيء إلا الأكل، فكر في شيء ثاني أهم من الجوال. أوكي صباح الخير ابن الأصل، حياك الله. صباح الورد بوذياب. بوذياب منو؟ بوذياب أخوي ولا؟ أخوي اسمه بوذياب. انزين في وايد اشياء انا بشي بقول لكم بعض الاشياء اللي وصلتنا شوفوا تتفقوا معاهم ولا لا. سيارتي لازم اذا حد خذ سيارتي يستاذن، تفقون؟ التليفون رقم 2 مثل ما قالت كوثر، التليفون، الشاحن طلع رقم 3 مع اني متوقع انه يكون رقم 1. اوه عطرك، عطر مو بعطر، عطر مو بعطرك، اسمعوا النصيحة، عطر مو بعطرك تسبح به بلاش. انزين كوبك المفضل المق مالك حلو. اوه اتفق بشدة، مخدتك يا المخدة، السماعات حلو، بعد شو؟ اي مكتب، اغراض المكتب، تيتين مكتب مثلا تحصل حد قاعد على كمبيوترك، كل اشياء عادية. مستحضرات التجميل من فاطمة، هو اتفق معاك، يمكن صدق يا ادريس فعلا في ممكن اكل معين انت حاطه لك، انت مشتهي وحاطه في الثلاجه وممنوع الاقتراب منه وتي بعدين ما تحصله. او فرشه الشعر او مشط الشعر الخاص فيك، اوكي شلون ليك السرونه اذا كان مصنوع من شيء الشجر شو اسمه، ادوات المكياج، اوكي منشفه، او الفوطه، اللابتوب، الله ناس مثقفة، الكتاب اللي أقراه، مرة ثانية النظارة الشمسية. يلا خلونا نروح فاصل ونرد، خبرونا شو هي الأشياء اللي تحب وتحرص أن الناس تستأذن منك قبل ما تستخدمها حتى لو كانوا أقرب الناس لك.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله من جديد. والشيء اللي تحب أن كل حد يستأذن منك إذا بيستخدمه، حتى لو كان أقرب الناس لك، حتى لو كان من أهل بيتك، هذا بالتحديد لازم استئذان. صباح الخير سارونا، يسعد صباحك. خربشات، يا خربشات صباح الخير، يا سلام. الشاحن ثيابي عاد الخوات، عاد الخوات، عاد ليش لابسة ثيابي؟ ليش لابسة ايضا صباح الخير عنيدة، ليش عنيدة؟ ليه ولماذا يا عنيدة كتب اسمك عنيدة؟ ان شاء الله ابدا ما تكون عنيدة. صباحك خير يا رب العالمين. ايه خميس الونيس سي ويفز، صباح الخير. اهلا اللي بدون اسم. او سيارتي مستحيل حد يستأذن من سكاربيون. اوكي لحد شو سيارته؟ عيد السؤال، شو الشيء اللي تحب ان الناس تستأذن قبل ما تستخدمه حتى لو كانوا من اهل بيتك؟ هذا الشيء لازم اذا حد بيستخدمه او بتقبل انك تشاركه مع حد لازم يستأذن منك. اوكي كلاسي صباح الخير. وانا اوكي الاستئذان ما يقلل من حريتنا، لكن اول رحتي بل يدل على احترامنا لحدود الاخرين. سامعين يا اللي تاخذون النظارات من عدال الكونسول في من عدال طاوله مدخل البيت، سامعين يا تاخذون العطور غيركم، سامعين يا اللي تاخذون الشاحن. بعد الاستئذان كل شيء يخصني اكيد منيو، كل شيء حط مفتاح كرت بصمه على باب غرفتك عيل. مكاني اوكي من احمد، يسعد صباحك يا احمد. صباح ورد شارونا. الشاحن طلع، تدرين طلع الشاحن اي مركز؟ المركز الثالث تخيلي. اول شيء يرفضون ان حد يستخدمه بدون استئذان السياره، ثاني شيء التليفون، ثالث شيء طلع الشاحن. والعطور وينكم؟ صباح الورد يا علي. يا علي صباح الخير. العطور كيفكم؟ عادي هذه العطور حد يستأذن وياخذ عطر مو بعطرك تسبح به؟ ما تعطر عطور حق حد. الرقم ايوه هذه حلوه بعد، الرقم الخاص لا ترسله بدون استئذان. احيانا مثلا يكلمك مندوب لاحد البنوك او احد الشركات وانت تفهمه انا ما اريد الخدمه او ما اريد المنتج، مو محتاجه، ما عندي فلوس، ما اريده، يقولك زي اعطيني ارقام اصحابكم او ارقام ثانيه على الاقل، يقول على الاقل يقولك اعطيني 10 ارقام. ولا رقم، كيف تعطي رقم حد لشخص بدون ما تستأذن منه يعني؟ وأنا بعطيك رقمهم عشان تزعجهم؟ أنا ما أوفتك منك تروحهم إلا لو يعني حد مضايقك يبقى الرقم خذوا رقم. هاي حب يتجرى رقم الخاص. شاحن شيء أساسي. حمد صباحك خير يا حمد. ويا وين رحنا الألعاب هذه؟ السيارة ابن الأصل، السيارة لا ولو راكبها وماكل فيها شاورما، هذه الشاورما التشيكن المكسيكي بدل يكون فيها ثوم ماكل فيها شاورما. الانتقام
أشد أنواع الانتقام ما عندك إياه. أنزين، صباح الخير سعيد، يسعد صباحك يا سعيد. حمد يا حمد، يسعد صباحك بالخير. شو اللي بيرجعها امتى؟ اي عادي، هو لو انت سمحت له راح ياخذها بعد، هو لو عنده ذوق يعني بيرد لك اياها احسن من ما استلمها منك. لو تشي انت بتتم كل يوم تقول وين السيارة، وين الشاحن، وين، وراح اشتري لك شاحن ثاني فوق عمرك. زين، خلينا نروح وياكم مستمعينا لفاصل قصير، طشونه ورادين. صباح الإيجابية يا أحمد سلطان، صباح الخير.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت مو مطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
3: إذن صحيفة الاتحاد وعناوين، أبرز عناوين صحيفة الاتحاد اليوم. بداية نبدأها مع رئيس الدولة وملك هولندا، بحث هاتفيا التعاون الاستراتيجي بين البلدين والسلام الشامل والدائم لمصلحة الشعوب. وأيضا رئيس الدولة ونائبه يهنئون الرئيس بوتسوانا بذكرى اليوم الوطني. وفي رسالة إلى الجيل الجديد، سمو الشيخ محمد بن راشد: القدرات الفردية اليوم أكبر وأسرع. وأيضا يعيد تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي. أبوظبي ودبي ضمن أبرز مدن العالم في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية. منصور بن زايد ومناقشة الخطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية 2027-2029، المؤشرات المالية تعكس متانة اقتصادنا. أيضا برعاية منصور بن زايد انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي. في هذا الخبر اليوم حين أخذ العنوان، وإن شاء الله في سياق الحلقة رح نتناول هذا الخبر بتفاصيل أكثر. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد زار معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026، وسمو بناء مدن ذكية تستشرف احتياجات المستقبل. وفي مسقط سلطان عمان وطحنون بن زايد: التعاون يعود بالخير على الشعبين الشقيقين. أيضا من العناوين، سمو الشيخ هزاع بن زايد اطلع على برامج ومبادرات جامعة خليفة في منطقة العين، وسموه: الجامعات الوطنية تعزز ريادة الأعمال. وسمو الشيخ عبد الله بن زايد يطمئن على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي، وسموه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية العلاقات الثنائية.

بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد مناقشة الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لدورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2027 و2029، وسموه مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس متانة اقتصادنا وأيضا رفع كفاءة إدارة الموارد وترسيخ التخطيط المالي السليم. سمو الشيخ محمد بن راشد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي. إعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي برئاسة أحمد بن سعيد. وبرعاية منصور بن زايد انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي. أخبركم عن هذا الحدث. طبعا رح اطلاق استراتيجية الوطنية للثقافة المالية، والإمارات أول دولة في المنطقة تنضم إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. أيضا الإمارات تنضم رسميا إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية. وانطلاق رحلات قطارات الاتحاد بين أبوظبي ودبي والفجيرة، لكل راكب حقيبتان مجانا و39 درهم تبدأ منها رحلة أبوظبي إلى دبي، و29 درهم بين دبي والفجيرة، وخمس رحلات يوميا في كل اتجاه بين أبوظبي ودبي، 70 دقيقة بين دبي والفجيرة. يلا أحد ما حد يقول ما عندي سبب عشان ما أطلع، قطاره موجود، اللهم لك الحمد. طبعا لافكس بنتطرق لي اليوم في سياق حلقتنا إن شاء الله تفاصيل أكثر، لكن أيضا تحتفي صحيفة الاتحاد بلافكس 2026 والمبادرات. السلطان عمان وطحنون بن زايد بحثا العلاقات الأخوية المتميزة وفرص تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
9: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
10: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
11: بنك الإمارات دبي الوطني.
12: فخورين بالإمارات.
13: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
12: فخورين بالإمارات.
14: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام. دوم وياك أحلى صباح.
15: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. بخبركم شوي عن بنك الإمارات دبي وبالتحديد عن بطاقة إمارات ان بي دي نون 1 فيزا. هذه البطاقة الائتمانية، هذا العام الثاني لهذه البطاقة، واحتفالا بهذه المناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. تقدر تقدم طلبك الحين وتحصل على 250 درهم عند الموافقة على إصدار البطاقة، بالإضافة إلى رصيد 500 درهم كميزة ترحيبية، يعني المجموع 750 درهم تبدأ بها تجربتك مع البطاقة الجديدة نون 1. وطبعا لمدة عام تستمتع بالعضوية وتقدر تسترد تقريبا 20% عبر منصات نون يوم تستخدم البطاقة. وعندهم سينما تذاكر سينما مجانية كل شهر، وكل هذا بدون أي رسوم سنوية. وتطبق الشروط والأحكام، لازم تطبق. تعرفون أنتوا شوي الشروط والأحكام؟ ما حد يعرف. تقرون هالشروط والأحكام؟ هل قبل قريتي الشروط والأحكام؟ يكون بخط صغير. إنزين، صباح بالخير طبعا على مستمعينا متواصلين وياكم. ايه، يسعد صباحك بالخير. سي ويفز، امين يا رب العالمين. المصمم عماد وهديل، لا تحمل الامس معك الى اليوم، فكل صباح فرصة جديدة لبداية مختلفة. شكرا يا عماد وهديل. القطار، يلا يا شمس الحرية استعدي، بنروح وياك في القطار. مرة بنوقف في دبي وبعدين بنوقف في الفجيرة، والله خلي مكان. سامي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي علي علي علي مرزوق، يسعد صباحك بالخير. أمنو هالمذيعة هذه واحدة اسمها شمس السعدي. أوكي، نروح لي، احنا اتفقنا على نروح لي، تدري؟ أوكي مستمعينا، اليوم في تدري بخبركم شيء، بس يعني اللي حساس شوية يعني لا يتصور الأشياء في مخيلته، يعني قصر على الصوت الحين شوية. اليوم بكلمكم عن سر عجيب موجود في فاكهة كلنا نحبها وذكرت في القرآن الكريم بعد. اليوم بخبركم السر اللي داخل التين، حبة التينة. من اللي قال لي أمس؟ قال

يعني وعاء مغلق، داخل هذا الوعاء المغلق في أزهار كثير جدا، وهني بالذات هني عند الأزهار تبدأ القصة. الزهور اللي تكون داخل التينة ومقفول عليها كيف يوصل لها التلقيح؟ يعني النحلة ما تقدر تدخل داخل التينة لأن هذا الإناء الصغير، الوعاء الصغير، فيه مثل إبرة، فتح مثل الإبرة، منو بيقدر عليها؟ النحلة ما تقدر تدخل تلقح التين. زين كيف لي اليوم نحن ناكل التين وما في أي أكل موسم ناكل التين، ما نحس إن يعني شاح في السوق أو شيء، مع أن النحلة بريئة من الموضوع. فيقولكم الزهور داخل التينة ومكفول عليها، زين كيف يوصل لها تلقيح؟ النحلة صديقتنا ما تقدر تدخل، والفراشة هم بعد ما تقدر تدخل، عيل منو لينقل اللقاح للتين؟ هني تظهر واحدة من أغرب الشراكات، خلينا نسميها، في الطبيعة. أيوة، دبور التين. تعرفون الدبور اللي يزرع التين؟ وايد دبابير في المكان يكون عنده، صح؟ دبور التين مسمعينا حشرة وايد وايد وايد صغيرة، مو بالدبور العود اللي يخوفنا، لدرجة أن هذه الحشرة تقدر تدخل من فتحة دقيقة جدا في التينة، يمكن تكاد ما لا ترى بالعين. أنثى دبور التين تدخل وهي تحمل معها حبوب اللقاح من تينة ثانية، وتبدأ رحلة كاملة في الداخل. هذه الرحلة مرتبطة بتكاثرها، وفي الوقت نفسه تساعد في تلقيح أزهار التين، وبعدها تبدأ دورة حياة جديدة. يعني الأم خلاص دخلت بتموت داخل، بعدها يبدؤون يخرجون الإناث من التينة ويروحون يحملون حبوب اللقاح، وتبحث التينة عن تينة ثانية. يعني العلاقة بينهم نبات ودبور، وكل واحد منهم يعني يساهم في دورة حياة الثاني. أولا الدبور يحتاج التينة عشان يتكاثر، والتينة تحتاج الدبور عشان أزهارها بعد تتكاثر، وكل واحد منهم مستمر، وهذه الرحلة وهذه القصة مستمرة عبر ملايين السنين، شراكاتهم هذه مستمرة. بس قبل أحد يعني طالع التينة اللي في إيده ولا شيء، خلينا أقولكم تقريبا ما عاد أكل، ما عاد التين اللي ناكله اليوم موجود في هذا الشيء، لأن هذه العملية في التين البري أو التلقيح اللي يستوي في الطبيعة. أما عند المزارعين أو التين التجاري اللي تأكلونه، طمأنوا ما في دبابير. مو كل التين اللي نشتري يعتمد على دبور التين أصلاً، في أصناف تجارية وايد تقدر تنتج الثمار بدون تلقيح، ولكن تظل القصة نفسها عجيبة. تينة صغيرة على طاولة الفطور وفي داخلها عالم كامل، أزهار مخفية، حشرة عرفت طريقها، وعلاقة قديمة جدا بين كائنين، كل واحد يكمل دورة الثاني. ويمكن هذا أغرب شيء في التينة، مو طبعا طعمها، أغرب شيء هو القصة اللي نشوفها داخلها. ودمتم، خليني أسوي البازل هذه عشان ما يكبر.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: صباح الخير أبوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون أبوظبي أصح. الحياة الصحية في أبوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطن.

0: لفترة محدودة اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariottbonvoy.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.

مستمعينا، اليوم نتكلم عن مدينة مصممة للإنسان. يوم نتكلم عن جودة الحياة، يمكن أول الأشياء اللي تخطر في بالنا الصحة، الراحة، السعادة. وفي أبوظبي هالأيام السؤال أكبر شوي، هل ممكن المدن نفسها تساعدنا نعيش حياة أفضل؟ من هالفكرة انطلقت النسخة الأولى من معرض ليفكس 2026 لجودة الحياة والاستثمار. طبعاً اليوم بعد المعرض موجود، اليوم آخر يوم في مركز أدنك أبوظبي راح تختتم الفعاليات اليوم. بعد 3 أيام جمعت تحت سقف واحد ناس يمكن عادة ما نشوفهم أصلاً متواجدين في نفس الاجتماع أو في نفس الطاولة. يعني كان في مخططي مدن، مطورين ومستثمرين، جهات حكومية، شركات تقنية وبنية تحتية، وخبراء في الصحة وفي التعليم وفي الاستدامة والتنقل، كلهم كانوا متواجدين. والسبب لأن جودة حياتنا ما يصنعها قطاع واحد وبس. البيت اللي نسكن فيه له دور، والشارع اللي نمشي فيه له دور، سهولة وصولنا للعمل أو للمدرسة لها دور أيضا، وحتى الحديقة اللي يلعب فيها عيالنا تصميمها ممكن يغير سلوكهم. وهذه مو مجرد فكرة طرحت في المعرض. خلال ليفكس مستمعينا كشفت عنها تجربة في أبوظبي، هذه التجربة لدراسة استخدام الأسرة والأطفال للمساحات العامة. وكانت في أحد المناطق اللي سووا فيها هذه التجربة، خليني أقول لكم المخرجات مالت التجربة شو كانت. أدت تغييرات بسيطة في تصميم المكان إلى زيادة لعب الأطفال، تم الأطفال يلعبون زيادة 65%، تخيل، وانخفاض استخدام الشاشات 42%. هذه الدراسة على فكرة وايد مهمة. وهني نفهم أكثر الرسالة أن تخطيط المدن مو بس شوارع ومباني شكلها جميل، في النهاية نحن نصمم طريقة حياة الناس اللي عايشين في هذه المدينة. وعشان تتحول الأفكار لمشاريع حقيقية، المعرض يخدم قطاعات واسعة، من العقارات والإسكان إلى التنقل والصحة والتعليم والتقنية والطاقة والاستدامة. أيضاً المعرض يجمع أصحاب المشاريع والقرار بالمستثمرين والخبراء من دولة الإمارات.

ومن خارجها. ولو بنتكلم حتى على مستوى النتائج العملية، شهد المعرض إطلاق خدمة جديدة عبر تم. هذه الخدمة تتيح للمستثمرين اليوم أنهم يوصلون لفرص الاستثمار في الأصول الحكومية وتقييمها ومتابعتها كلها من خلال منصة واحدة. يعني نقدر نقول أن ليفكس في النهاية هو معرض عن شكل مدينة المستقبل، لكن مو بمدينة المستقبل وبس، ولكن هو عن الإنسان اللي يعيش في هذه المدينة، كيف يتحرك، وين يسكن، وين يلعب عياله، وشو اللي يخلي يومهم أسهل وحياتهم أفضل. واليوم طبعا خليني أذكركم أن اليوم هي الفرصة الأخيرة للي حاب يشوف هالأفكار رائعة على أرض الواقع، راح تنبهرون والله، لأن اليوم الخميس 1 أكتوبر هو آخر أيام المعرض طبعا ليفكس في أدنوك أبوظبي. أشجعكم تروحوا تطلعوا على مدن المستقبل اللي راح يعيش فيها أبنائكم بإذن الله.

مستمعينا حياكم الله. واليوم أيضا في أيضا فعالية أخرى في غاية الأهمية تقدرون تزوروها، أبو ظبي تعيد تعريف معنى الازدهار. يوم نقول مدينة مزدهرة، عادة أول شيء يخطر على بالنا مزدهرة، يعني فيها اقتصاد قوي، مشاريع، استثمارات. لكن في أبو ظبي اليوم السؤال أيضا أكبر من مجرد مشاريع أو استثمارات. ممكن نسميها اقتصاد مزدهر إذا كان نمو هذا الاقتصاد يأتي على حساب موارد طبيعية، فهل نقول أنه قاعد تزدهر؟ وهل قيمة المكان اليوم نقيسها بس بما ينتجه هذا المكان، ولا بعد بما يحافظ عليه للأجيال المقبلة؟ يعني جودة الحياة اللي احنا نستمتع فيها اليوم باكر أبنائنا وأحفادنا لازم نحافظ على هذه الجودة ونرفعها أيضا، مش تقل الجودة. وهذا المهم. وهني موضوع منتدى أبو ظبي لريادة الأعمال المستدامة. شوفون في كلمة جلاد قبل شوي كنا نتكلم عن معرض الليفكس، وبعد دقائق الحين نتكلم عن منتدى أبو ظبي لريادة الأعمال المستدامة اللي اختتم اليوم. طبعا هو 1 أكتوبر يخلص، يعني اليوم رح تختتم أعماله في الدورة 10 في جزيرة السعديات في أبو ظبي. كأنه طبعا سبق يومين من النقاشات اللي تجمع القيادات من قطاع الأعمال وصناع القرار والخبراء الخاصين بالاستدامة من دولفين للطاقة وطاقة. والدورة هذه طبعا لها معنى خاص لأنها تكمل 10 سنين من الحوار والشراكات ومحاولة نقل الاستدامة من فكرة جميلة نتكلم عنها إلى قرارات فعلية داخل المؤسسات والشركات. عشان تشي كان شعار الدورة 10 إعادة تعريف الازدهار. إعادة تعريف الازدهار وكيف يسهم الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة وتقييم رأس المال الطبيعي والاجتماعي كلهم في تشكيل التنمية المستدامة. الشجرة لها قيمة حتى لو ما بعنا الأخشاب، يعني ما استخدمناها عشان أخشابها بحد ذاتها لها قيمة في البيئة. المياه الجوفية لها قيمة، البحر أو التنوع البيولوجي والحيوي والهواء النظيف لهم قيمة، وحتى صحة الإنسان واستقرار المجتمع وثقة الناس أيضا لهم قيمة اقتصادية واجتماعية ينبغي أنها تدخل في حساباتنا لما نقرر كيف رح نكبر وشلو المرحلة القادمة وكيف ننمو بالتعاون مع كل هذه المجالات. يعني بدال السؤال القديم كم حققنا من نمو، لا بنضيف سؤال آخر، شو اللي حافظنا عليه ونحن ننمو ونحن نكبر وحافظنا عليه؟ هذا فرق كبير بين السؤال الأول والسؤال الثاني، فرق مراحل. اللافت أن هذا الحوار مستمعينا يا في وقت تتحول فيه هذه الأفكار في أبو ظبي اللي خطوات قابلة للقياس، يعني مو بس كلام وصور ومشاريع أحلام لكنها ما تطبق على أرض الواقع. لا، اللافت هالسنن الحوار كله وكيف تتحول هذه الأفكار في أبو ظبي إلى خطوات فعلا قابلة للقياس، نقدر نقول نمت بمعدل كذا نقدر ندرسها. ففي مئوية أبو ظبي البيئية في 2071 أنجز

انجزت او رح تنجز الاماره 95 من بالمية من المرحله الاولى. وفي نهايه عام 2024 ايضا حققت 359 انجاز ونتيجه ايجابيه. بعض هذه المبادرات تجاوزت حتى مستهدفاتها الاصليه. هاي نحن نتكلم عن مئويه ابو ظبي البيئيه 2071. من متى الإمارات قاعدة تشتغل على هذه المئوية؟ في سبتمبر بعد الماضي أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي إطار متكامل نقدر من خلاله إنهم يقيسون انبعاثات الغازات الدفيئة وأيضا الإبلاغ عنها والتحقق منها. الفكرة هني مهمة لقطاع الأعمال لأن النظام ما يكتفي بقياس الانبعاثات وبس، ولكن ينشئ سوق لخدمات متخصصة في التحقق والتدقيق البيئي، وبالتالي يفتح فرص للشركات والاستشاريين والكفاءات أكيد الوطنية في مجالات جديدة وكلها مرتبطة بالاقتصاد الأخضر. وقبل أيام بس استعرضت هيئة البيئة خارطة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات البيئية للفترة من 2026 لين 2028. هذه الفترة رح تشمل جودة الهواء والماء والمياه الجوفية والسياحة البيئية وحماية الأنواع والموائل والانبعاثات والنفايات والاقتصاد الدائري. تذكرون مرة قلت لكم شو يعني الاقتصاد الدائري؟ على عموم مستمعينا هني يمكن نفهم ليش اختارت أبوظبي الدورة العاشرة كلمة الازدهار بالتحديد، لأن الفكرة ما عادت أن نختار بين اقتصاد ولا بيئة، يلا نكسر الشجر عشان ناخذ الخشب وخلي المكان شكله حزين. لا، هالمرة الفكرة أن ما نختار اقتصاد على حساب البيئة، لازم نراعي البيئة. الفكرة أن الاقتصاد الأقوى على المدى الطويل هو اللي يعرف قيمة موارده قبل ما يخسرها، ويعرف أن الطبيعة والمجتمع مو بشيء خارج المعادلة الاقتصادية، الاثنين مرتبطين مع بعض، الطبيعة والاقتصاد. يعني هم كلهم جزء أساسي من رأس المال نفسه. ومن أبوظبي بعد 10 سنوات من هذا المنتدى يبدو أن السؤال يتغير، مو بس كيف ننمو، لكن كيف ننمو ونترك لمن يأتي بعدنا شيء يستحق أنه يكمل البناء عليه.

من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

0: إمارات FM نحن وياكم. تسمعون على التردد 95
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: بنك الإمارات دبي الوطني،

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، 30-40. دبي 30-41. الشارجة 28-41. عجمان 28-41. أم القيوين 28-40. رأس الخيمة 28-38. وأخيرا الفجيرة 29-33.
2: ما يضايق شخص لأنك خذت منه شيء، لا، لأن نجاحك أنت ذكره بشيء كان يتمنى يوصل له لكن ما قدر، فشاف هالشيء فيك أنت فغار. عشان تي دايما لا تقيس قيمة نجاحك بردود فعل الناس أو بآراء الناس. إذا نجحت لا تستصغر نجاحاتك وتقول أنا متواضع، افتخر بنجاحك حتى لو كان نجاح صغير. أبدا لا تحاول تصغر إنجازك عشان غيرك يعني مشاعر ما يزعل. أنت تعبت ونجحت، لازم يكون في نتيجة، افرح افرح في نجاحك واحمد الله سبحانه وتعالى على نجاحك وكمل دربك. اللي يفرح لك من قلبه قدر فرحته، واللي ما قدر فرحك وما عرف قدرك خله على راحته. مسألة بسيطة، الدنيا فيها مليارات البشر، لأن النجاح الحقيقي مو بس في الشيء اللي أنت وصلت له، النجاح بعد في أنك توصل وتظل تتم نفس الإنسان بنفس أخلاقك وقيمك وبنفس قلبك. واليوم في ظرفنا الأبيض نقول نجاحك ما يحتاج موافقة من حد ولا فرحة من أحد عشان يكون نجاح. عشان يكون نجاح لازم الناس كلها تفرح فيه. كمل دربك وخلي كل شخص يتعامل مع شعوره بطريقته الخاصة، وأنت استمر في النجاح وفي دربك.

0: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.
1: مستمعينا، وصلنا وياكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في أحلى صباح. إن شاء الله تكون مواضيع عيبتكم وصحونا الكسور. موعدنا باكر الجمعة بإذن الله في نفس التوقيت من 7 إلى 9. كنا وياكم هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. فمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطني.

0: حوض العشق، كلمات أصايل،
1: أصايل،
2: أصايل،
0: ألحان البحر، غناء وليد الشامي.

الظل يعشق كلمات أصايب ألحان البحر حصرياً على إمارات

0: Television.
1: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: Now stand by for some music. Music. Really good music.
3: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: من 6 إلى 7 من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنيك.
6: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
7: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
6: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
7: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
6: والإعداد؟
7: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
8: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
9: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
10: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
9: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
11: ويانا منك
10: عندنا شي جديد وكل مساء له حكاية.
9: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
10: ويانا مسانا أحلى
11: منك
10: وانت ويانا.
12: فخورين بالإمارات.
13: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
12: فخورين بالإمارات.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير.

0: فبراير 2027 قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات اف ام.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
3: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدنك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، 30-40، دبي 30-41، الشارجة 28-41، عجمان 28-41، أم القيوين 28-40، رأس الخيمة 28-38، وأخيرا الفجيرة 29-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي، وتستقبل

0: مؤسس ميسترال اي اي في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. اي اي Everything أبوظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
2: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اطفائت، وعرفنا انك ما بديت

0: في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس، وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعم من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

0: جديدة.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
7: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد، السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
8: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
7: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم، لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
8: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
7: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
8: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
7: بالضبط يا سعيد، خلك واعي وترك مسافة أمان.
9: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا كل يوم ويانا
2: أخ منك
1: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
5: أي موضوع؟
4: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
5: هيه تذكرت، أنا موافق.
4: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
5: من الآخر؟
4: من الآخر، آراء مختلفة
6: وموضوع واحد يجمعنا.
4: نسمعكم،
6: نناقشكم،
4: وانتم جزء من السالفة.
6: من الآخر،
4: كل يوم من الساعة 2 لـ 4 العصر.
6: لا تلف ولا تدور،
4: قولها من الآخر.
6: من الآخر.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، 30-40. دبي 30-41. الشارجة 28-41. عجمان 28-41. أم القيوين 28-40. رأس الخيمة 28-38. وأخيرا الفجيرة 29-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
1: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.
4: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
6: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
5: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
7: ويانا منك
6: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
5: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
6: مسانا أحلى
7: منك
6: وانت ويانا.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: نايف.
1: الله الله الله يا ابو محمد.
2: الله الله يا ابو نايف، الله عليك.
3: الله احب اسمعها.
4: خلك معانا على امارات اف ام.
3: امارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

ليكون رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهراً في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يشهد مركز أدنك أبوظبي أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض خلال شهر أكتوبر الجاري في قطاعات متنوعة، من أبرزها معرض جودة الحياة والاستثمار لفكس 2026 والأسبوع العالمي للغذاء وملتقى كيزاد ومعرض نجاح أبوظبي وقمة فوربس الشرق الأوسط وقمة أبوظبي لمستقبل الصحة وسباق هايروكس العالمي لتحدي اللياقة وقمة الذكاء الاصطناعي. سجلت المبيعات العقارية في إمارة دبي في 9 أشهر الأولى من عام 2026 ثاني أعلى مستوى تاريخي لهذه الفترة بعد القيمة القياسية المسجلة في عام 2025، فقد تجاوزت قيمة المبيعات 380 مليار درهم من خلال أكثر من 23 ألف صفقة وفقا لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية. وقعت شركة ترف ذراع التطوير العقارية التابعة لمجموعة ياس القابضة وشركة مبادلة للاستثمار مذكرة التفاهم لدراسة تطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي، يضم مرافق سكنية وتجارية إلى جانب منافذ للتجزئة ومطاعم ومقاه ضمن مخطط رئيسي متكامل يسهم في تعزيز جاذبية جزيرة الريم. الخبر الأخير، افتتحت أمس فعاليات الدورة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو حتى 4 أكتوبر الجاري. يشارك في المعرض أكثر من 500 عارض من 19 دولة يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبو ظبي FM. أهلا
1: أهلا بالخليج.
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا.

0: لوجا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر إي آند بكونها شريك الاتصال الرسمي للفيكس. إي آند دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دايماً سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
6: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: ويانا
4: منك
2: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى
4: منك
2: وانت ويانا.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر،
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا،
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنها

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في قصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية MT Honor 25 المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: وينك وينك وينك؟
1: بزي أنا بزي.
0: أي بزي؟
1: بزي عندي اجتماع.
0: في شو؟
1: اجتماع اجتماعات زحمة. أنا إنسانة أشتغل.
0: وتشتغلين وخير يا طير، ما تردين على تليفوناتي، ما تردين على مسجاتي، ما تردين على واتساباتي، ما تردين
1: على. مش ملزومة.
0: ليش؟
1: لأني أنا إنسانة عاملة أشتغل.
0: وأنا شو يعني؟
1: لا كيفك أنت؟ أنت فاضي؟ أنا مو فاضي، أنا نجاحي يتطلب إني ما أرد على التليفون.
0: عفواً، الحين تعايريني بنجاحاتك؟
1: أيوة، قمة النجاحات.
0: زين وأنا شو يعني؟
1: ملكة في النجاح.
0: وأنا شو يعني؟
1: أنت نجاح.
0: نجاح ها؟ حلو.
1: شوف توني شارية مزارع.
0: أنت

0: وني قايلة لك
1: سويتي مأكلتني كيلو فلفل
0: ما يخالف عادة علشان تحرم تقول لي طبخي مرة ثانية. أنا إنسانة عاملة ما أقدر أطبخ كل يوم طبخ كل يوم طبخ.
1: تفرين الفلفل في الجزر
0: علشان ما في بهارات فقلت يلا إيش أسرع شيء.
1: حلو
0: شف
1: والله يا جماعة الخير دارسة فلفل.
0: ما عندي وقت ما عندي وقت ما عندي وقت بزي بزي.
1: شو اللي ما عندك وقت بزي. كل هذا ما عندك وقت.
0: أكره اللي يقولون شيء تدري أنا ضايقت من نفسي.
1: الحين أنت منضايقة من نفسك.
0: لا يعني كيف يعني ما عندكم وقت؟ ترى هاي تمثيلية بس عشان لا أحد يقول إنه ها بس للعلم طرشولة زين. حسافة ذاك بألمانيا ما
1: اي والله
0: هي.
1: ولا سكاكين هولندا
0: مثلا
1: إيه؟
0: عشان شي اليوم احنا في خلنا نقول جو تمثيلي نعطيكم نبذة عن موضوع حلقتنا اليوم. اليوم خميس
1: ايه
0: والخميس شو
1: ونيس
0: ونيس ودامنا ونيس نبغي نستانس وياكم في المكالمات اللي راح تتصلون علينا على 600-551-212 من داخل الدولة
1: ومن خارجها 0971-655-1234
0: والتيك توك
1: تيكتوكين هكي خربشات تقولك مساء الخير
0: مساء الوردي ايه. خربشات
1: سلطان ومايد وما دمنو وايدين والله ما شاء الله فردا فردا اسما اسما نكنيمن
0: شخبارهم بدور مساء الورد يا مرحبا الساع سمعوا الكلام يا بنات اللي يجمد على الشارب
1: حلو هذا اللي نبغيه
0: وشباب أبغي وجهة نظركم ورأيكم
1: كلكم أذان صاغية
0: نعم نعم الموضوع ترى طلع من إيدي
1: وين راح
0: وأنا إنسانة إذا طلع من إيدي ما أعرف أسيطر عليه
1: أفا
0: اليوم موضوع حلقتنا نبغي نكون حياديين
1: عفوا
0: حياديين
1: أنتي
0: بحاول
1: أوكي.
0: احتمال يعني
1: إن شاء الله
0: المرأة العاملة وضريبة الاستقرار الأسري
1: أوف أوف أوف أوف
0: بس
1: أوف
0: لحظة أوف. لحظة يعني أحاول أضبطكم
1: أي ضبطيها شوي
0: نجاحها خارج البيت هل هي على حساب استقرار البيت؟ أيوة أنا أبغي أعرف اليوم موضوعنا أنا أقول حساس لكنه يستحق أن نناقش بعيد كل البعد عن التعصب للريال أو للحرمة
1: وبموضوعية
0: هي نظام أن واحد يتخلي متعصب لا سوري ما راح أخليك تكمل مكالمة
1: عفوا
0: أنا قلت لك أنا إنسانة عاملة
1: لحظة لا زيد الطاولة مالها ذنب
0: ومن هذا المنبر
1: لا حول الله يا رب
0: نحن ما نناقش حق المرأة في العمل إحنا نطرح سؤال عليه إجابات وايد مختلفة هل تغيرت مسؤوليات الأسرة بالقدر نفسه اللي تغيرت في حياة الحرمة؟ مرة ثانية
1: أعدي
0: هل تغيرت مسؤوليات الأسرة بالقدر نفسه اللي تغيرت في حياة الحرمة؟ يعني قبل 50 سنة
1: حلو
0: نحن نعرف إن الريال
1: هو اللي يشتغل
0: يطلع غوص يشتغل وتأفر عنده دكانة إلى آخره والحرمة وين؟ تجاب العيال تشوف البيت تزور لها الأصحاب هي تسوي العزايم هي تطبخ هي تنفخ هي مسؤولة عن إدارة المنزل هي مديرة المنزل
1: حلو
0: والريالي يلقى كل شيء زاهب ودوره هو بس يجيب الأكل والشرب أيوة. ويوفر الأمان حق هالأسرة هذا كان
1: هذه نمط الحياة اللي كانت كانوا عايشين
0: 50 سنة خلينا نقول 50-60 من عمر الدنيا هي الآن يقال أن تغيرت مسؤوليات الأسرة
1: شو صار؟
0: لأن تغيرت حياة الحرمة
1: فعلا
0: إنزين أيام أول كانت صورة الأسرة مختلفة على اليوم كانت الحرمة في كثير من البيوت تتولى كل مسؤوليات البيت وتربية الأبناء لكن الريال يتحمل مسؤولية الفلوس طول ما الريال قادر يكسي بيته فهو رجل بمعنى الكلمة وما عليه عيب أيوة. وريال ونعم
1: فعلا
0: وبالفريج لكلمته ويمكن نعم. مختار المنطقة
1: عفوا
0: اي هذا هو انت بسوي لك انتخابات لكن مع مرور السنوات تغير المجتمع
1: وشو صار؟
0: تغيرت احتياجات الأسرة
1: أوكي.
0: وتوسعت الفرصة أمام الحرمة
1: أيوة.
0: قامت تدرس وتشتغل والحرمة اليوم
1: وتربي وتربي وتطبخ
0: كل شيء بس أنا أتكلم الأوبشن الزيادة غير تربي وها الأوبشن الزيادة إنه قامت تطلع وتسوي احتياجات قبل كان الريال هو اللي باحتياجات البيت ماتشلة وكل شيء للبيت الحين هي تسوق تروح تجيب الماتشلة
1: صح
0: تروح تجيب مثلا عمال

0: متمكن فيها كان تمكين الحرمة لدور وايد كبير
1: فعلا.
0: فصار ان حرمة بتشتغل اليوم لا هو غلط ولا هو شيء مخيف ولا اول مرة نشوفه، بالعكس وفروا لها فرص التعليم والعمل والمشاركة وكيف تبني الوطن. فصار بدال لا ان الرجل يقوم بكل المهام الأساسية خارج المنزل، الحرمة قامت تسوي
2: فعلا.
0: لكن تغيرت الدنيا داخل البيوت. الحين انا ما اتكلم عن الفرص، اتكلم عن البيت. تغيرت حياة الحرمة لأنها كانت تطلع الحين وصار عندها دوام وبس في أطفال في البيت
2: فعلا.
0: إذا هالأطفال مسؤولية الحرمة بس اللي هي أصلا الحين بعد قاعد تشتغل، ولا الأبو ممكن يربي معاها ويجابل ويدرس
2: المفروض هذا
0: وينوم ويكتب واجب ولا شي يسوي
2: مفروض.
0: عشان كذي هل عمل المرأة اليوم يؤثر على الاستقرار الأسري، أم أن أصلاً المشكلة الحقيقية تكون في أن مفهوم الشراكة بين الزوجين مو بواضح فالعوق
2: أو بعضهم
0: في الزوجين
2: يرد يقول
0: هي.
2: أول غير والحين غير ويشبكهم مع بعض
0: تمام
2: في الوقت اللي يبغي يكون في النظام القديم
0: هي.
2: وفي وقت يبغي يكون النظام الحديث. فناخذ الاتصال ونقول ألو.
0: ألو
3: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة
0: الله.
3: يا حياكم الله أخواني، كيف الحال؟
2: الله يسلمك. منو معانا؟
3: معاكم عبد العزيز.
2: والنعم والنعم.
3: ما عليك زودي يا أخوي، موضوعكم والله جذبني. أنا عندي كلاس الحين، لكن كنت أسمع بما أني أنا أتنقل الآن بين اللي هو المباني، فكنت أسمع هذا الموضوع وحبيت بس أشارك مشاركة بسيطة.
2: يلا.
3: اليوم نحن دولة الإمارات الحمد لله الله يحفظ حكامنا وولاة الأمر. اليوم موفرين للرجل وللمرأة اليوم كل شيء، ولو نختص في المرأة اليوم ما شاء الله نشوف مثل ما قالت أختي، قالت اليوم أن المرأة موجودة في كل الميادين
2: صح.
3: فاليوم المرأة لها خلنا نقول تركيز مهم
0: تمام.
3: ولها جانب مهم من حياتنا اليوم نحن جميعا. حياتنا اليوم من غير مرأة خلنا نقول تصبح صعبة اليوم فعلا. ما شاء الله نشوف المهندسين، نشوف الطب، نشوف حتى ما شاء الله يعني لو نتكلم عن وزير
2: في جميع المجالات
3: لو نتكلم عن الوزراء ما شاء الله أغلب الوزراء ما شاء الله من النساء
2: صح.
3: فهذا كله فضل أول شيء من جهود المرأة الإماراتية، زيادة على ذلك هذا فضل من ولاة الأمر حكامنا الله يحفظهم ويطول أعمارهم
0: آمين. أنت من وجهة نظرك، أنا آسفة قاطعك، هل أنت تشوف الحين المرأة احنا عرفنا انها هي قاعد تشتغل في كل المجالات تمام وناجحة في كل المجالات نعم لها دور كبير في بناء هالوطن صحيح، هل عمل المرأة صار من وجهة نظر كرجل بتسوي أسرة ممكن يأثر على الاستقرار الأسري، ام انه اذا كان في شراكة بين الزوجين فلازم الريال يجابل العيال مثل ما هي تجابل؟ انت ايش رايك؟
3: والله سؤال جميل. يعني الاستقرار الأسري يعني ما يخلل شيء، يعني ما في تخلخل يكون من خلال فقط لو نتكلم نحن عن الوظيفة إذا مثلا المرأة تتوظف ولا تداوم ولا غيره، لا بالعكس هذا الشيء يساعد على اليوم الدخل يزيد وغيره. وزيادة على ذلك اليوم ترى الحرمة موجودة في كل مكان اليوم، ما يصير اليوم أنا والله حرمتي أنا أخذت حرمتي وغيره والله لا تداومين، أوكي ليش ما داوم؟ في سبب نعم، في بعض الوظائف ممكن أنا كرجل ممكن أرفضها لكن الكثير من الوظائف لا بالعكس، يعني اليوم ترى المرأة موجودة في كل مكان.
0: يعني أنت تشوف ما يأثر على الاستقرار الأسري؟
3: لا لا لا أبدا أبدا ما يأثر
0: أبدا.
3: نعم
2: يعني كل مشروك مبروك.
3: نعم صحيح.
0: مشكور الله حفظك عبد العزيز. Good luck في الكلاس.
3: يا الله مشكورين وما قصرتوا واسمحوا لنا عادة
0: إن شاء الله كل يوم تتصل.
3: لا حاضرين ما دام برنامجكم فيه المواضيع المفيدة حاضرين أول واحد بتشوفوني
0: موجود. يا مرحبا وسهلا.
2: تسلم يا عبد العزيز.
0: الله يحفظك. دانا أنا هني، وين دورين بدور؟ موجودة.
2: وين بدور؟
0: I'm here.
2: لا مو هني وين؟
0: إنزين الحين نحن اليوم ما نبغى نقول إن مكان الحرمة في البيت.
2: إيه.
0: ولا إن نجاحها ما يتحقق إلا بالوظيفة، ترى الحرمة تقدر تنجح وتكون ناجحة في بيتها مثل ما هي ناجحة في وظيفتها. ترى يعني إذا قاعدة في البيت مو معناته إن هي مو بناجحة وما عندها طموح، كفاية إن هي قاعدة تخرج أجيال وتكبر عيالها وتربيهم أحسن تربية وتدري عن بيتها ومجابلة ريلها. احنا نبغى نفهم كيف ممكن

0: ممكن للأسرة هذه أن تحافظ على استقرارها في مجتمع تغيرت فيه الأدوار؟ قلنا الدور الأول قبل 50 سنة حرمة في البيت والريال برع، الريال يجيب الماتشلة والفلوس والدنيا ويكسيهم، وهي تجابل وتربي وتكبر وتزوج. الحين أبغي أعرف، هل عمل الحرمة من وجهة نظركم بعد ما تزوجتوا حريمكم يشتغلون، أنت كامرأة تشوفين قادرة تعطين في البيت نفس لو أنت مش موظفة، قادرة تجابلين عيالك، عندك طاقة، أنت كريال تحس أن الحرمة لا، اللي تشتغل فترجع تعبانة فما فيها حيل، فنضطر احنا مثلا ما تدرسهم فنجيب مدرسين فندفع فلوس، يكون في أوبشنات ثانية تكلفتها عالية بسبب انه والله الزوجة طلعت.
1: اي بس لازم بعد ترى الزوج يقدر في هذه اللحظة الجهود الكبيرة اللي تقدمها الزوجة في البيت، واللي تجمع ما بين العمل وما بين البيت. اليوم الطاقة الكبيرة اللي قاعدة تهدرها من وقتها ومن صحتها ومن حتى تربية العيال والطباخ والسواقة والمقاضي، هذه لازم يقابلها شيء.
0: نعم.
1: يعني لا ينفع أن نحن اليوم نشوف أن مثلا أنا كرجل خلاص والله خذيت واحدة تسد حياتها بنفسها، ارتحت لأنها شو اسمها مرأة عاملة وتعرف تصرف عمرها، أنا بريح وبدور لي مكان أسافر فيه واروح أرفح عن نفسي.
0: نعم.
1: وهي قادرة تدبر أمورها، فهذا لا، هذه تعتبر أنانية، وفي نفس الوقت أنت تهضم حقها وتهضم حتى جهدها الكبير اللي قاعدة اليوم هي تحاول قد ما تقدر تكون هذه الأسرة وتخليها مرتاحة ومتماسكة. بدور أنا في كثير من، يمكن بعد مرت عليك هالقصص،
0: أنه
1: في البداية يومية خطب يقول لك والله أنا ما عندي مشكلة أنها تشتغل، أو كمان يشرطون ترى هي تداوم لا تطلعها من وظيفتها.
0: حلو.
1: يقول لك أنا راضي. بعد ما ينتهي العرس يقول أنا ما داني زوجتي تداوم.
0: هي
1: إنزين،
0: هاي مشكلة، أنت رديت برمستك قدام الناس.
1: بالضبط. إنزين شو السبب؟ ما أعرف، المهم أنا ما أحب. ليش حبيت قبل؟ وافقت قبل؟ يقولك لا أنا ما أحب أنها تشتغل في المكان الفلاني، وما أحب أنها أصلا
0: تشتغل، أنا بكسيها وبعطيها.
1: بالضبط.
0: شوف بقولك شيء، تبغي الصدق كوني امرأة أقولك ترى هو مش غلطان، مو بغلطان من ناحية أنه هو يبغي زوجته تقعد عنده.
1: أوكي.
0: تمام، هو حر، هو تزوج كان عادي عنده، بس هو حس أنه أنا مو ما بقصر عليك، ليش تروحين تعبين نفسك وتسوين؟ تدري أنه كان عندنا ونعرف واحدة ما شاء الله عليها ماخذة الدكتوراه ودارسة برا وماخذة تخصص نادر وذبح عليها الوظائف من كل صوب، دول تنتدبها وحالتها حالة. لما تزوجت رايلها كان يقول لها عادي it's fine. بعد ما يابوا الطفل الأول، الطفل الأول كان يعني مثل ما تقول متعلق في الأم وايد، تعرف أول بيبي وكذا. فقال لها الأبو ليش؟ أنا إنسان مقتدر، أقدر أني أنا أعطيك نفس الراتب اللي أنت تاخذينه أو نفس الفلوس، وإذا شيء قاصر تقولي لي، بس شرايك لو تقعدين تشوفين عيالك على الأقل يوم يكبرون عقب ردي مثلا كملي اشتغل، على الأقل خلي يدخلون المدرسة.
1: فات القطار.
0: إيه شو اللي صار؟ وافقت. كلنا نصدق ليش وافق؟ قالت صح كلامه، هو ما بيقصر علي، أنا بتم لين يكبر ولدي دش المدرسة عقب أنا برد أكمل. يعني هي دارسة وخالصة وعندها خبرة وكل شيء، تقول مليون حد يبغيني. وفعلا
1: سؤال، اللي درسته والخبرة هذه
0: هي
1: ليش تحرم الدولة والمجتمع منها؟
0: هي عطت كثير، يعني قبل لا تتزوج أذكر إنك 15 سنة كانت تداوم.
1: معناتها طلعت التقاعد هذه.
0: لا لا لا،
1: إيش فيك؟ القانون يسمح لها.
0: إيه بس هي ما تبغي، تبغي تكمل، عندها أشياء تبغي تعطي وأشياء كثيرة. عشان شي أنا أقول
1: يعني
0: في النهاية اختيارات.
1: لو دكتورة
0: أي،
1: وتتعرفين موضوع الدكتور أصلا إنساني أكثر منه.
0: صحيح.
1: مجرد وظيفة.
0: صحيح.
1: وصلت وتعلمت وتأسست ورحت ومارست مهنتك بكل حب وبكل إنسانية، وتوصل لمرحلة ولنقطة معينة هي. أنت يا زوج وأنت يا زوجة، أن مثلا تقولون والله نحن خلاص تعبنا

0: نحن كذا، نحن ما أنا ما أبغي ما أبغي زوجتي تشتغل.
1: أوكي
0: خلينا نأخذ الاتصال بعدين.
1: كمل.
0: إنزين
1: عشان ما تنقطع الفكرة.
0: إنزين حرمة المجتمع من مهنة،
1: من خبرتها،
0: من مهنة مطلوبة ونترياها، ويمكن هي بتكون أحرص من الغير في مهنتها، وفي نفس الوقت كل التعب اللي خذته كأنه ما صار قبل. نقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. قاسم
2: أبو عمار.
0: أبو عمار يا هلا، كيف الحال؟
2: شكرا شكرا شكرا أن الموضوع اليوم على المرأة.
0: العفو.
2: حكيت
0: هذا بدور مش أنا.
2: إيه الأخ بدور الغالي.
0: إيه.
2: هذا الموضوع اللي عم تتحدثوا فيه حضرتك طبعا أهم شيء في المجتمع هي الأسرة.
0: صح.
2: الامرأة المتعلمة اللي راح تقدم لها أي شاب بالمستقبل، اللي قصدي الأنسي قبل ما تصير امرأة، هي العلاقة الزوجية، هي المؤسسة الأسرية، هي علاقة زوجية بين تفاهم. أنا موظفي، أنا تقدمت وأنا موظفي، أو أنا برضى فيك، برضى فيك أنت موظفي، أو أنت قاعدة بالبيت. هذا التفاهم بصير عارض الواقع. صحيح مثل ما حكيت الأخت بدور أنه متعلمة وكانت يطلبوها على مستوى عالي جدا، ولكن ارتأت أن تروح باتجاه البيت وباتجاه أولادها، وهذه هي الفكرة الصحيحة. على قلتي أنت مقدم برنامج وعلامي ناجح أخي منصور، تمام؟ أوكي. ولكن بقابلك الأخت بدور كمان متقدم وناجح في عملها. إذا هلأ نحن أقطعنا أصوات كتير كبيرة لقدام، ما بقى في أي تمييز بين المرأة والرجل. صارت الأمرأة رئيسة بلاد، صارت أمرأة رئيسة حكومة، صارت أمرأة في البرلمانات، صارت وخصوصا نحن عم نتحدث على تجربة نحن عايشينها في دولة الإمارات. قطعت أصوات كبيرة. نحن خلال من يومين كان اليوم 30 الاحتفاء بالمرأة الإماراتية.
1: صحيح.
2: إن هناك نماذج كتير كبيرة حول المرأة ودور المرأة، ولكن أنا بقناعتي أي تفصيل بيصير عرض الواقع يبتعد عن التفاهم وهناك مشكلة.
1: يعني معناته إن المشكلة الحقيقية في عدم تطور مفهوم الشراكة بين الزوجين. السالفة مو بسالفة إن هي اشتغلت ولا ما اشتغلت.
2: أنا كل مجتمع، أنت لما بتناقشي موضوع امرأة، كل مجتمع، كل دولة عن دولة بتفرق، كل مجتمع عن مجتمع بيفرق. هلا في عندك مجتمعات المرأة مثلا لازم تكون بهذا المجال، أما في المجتمعات المتقدمة مثل دولة الإمارات وأمثالها خلص لا يوجد هناك أي تمييز.
1: نعم.
2: التفاهم موجود قبل بدء الحياة الزوجية. ليش؟ لأنه أنا هي بنتي اللي بدي إياها تتعلم، أنا معلمة بالجامعة، لو ما بدي إياها تشتغل بالجامعة تتعلم بالمستقبل ما بدرسها جامعة، بخليها بالبيت.
0: صح.
2: خليها ربة منزل.
1: نعم.
2: إذن هي الفكرة لو وصلنا لنحن بهذا الوقت بالذات بمستوى تطوير المرأة. أنا نحن مثلا أنا من سوريا مثلا، أنا من سوريا، كان سابقا عندنا دولة منظمة اسمها الاتحاد النسائي. وصلنا لمرحلة الغير منظمة الاتحاد النسائي. ليش؟ لأنه صارت المرأة تتبوأ كل المناصب في جميع الوزارات وجميع مفاصل الدولة.
1: أشطر من الريال.
2: نعم ونحن في حاجة ماسة. هناك كثرة كبيرة من السيدات سبقت بأشواط.
1: ما شاء الله عليكم، أنتم كشعب تبارك الرحمن مثقفين ويعني
0: ومجتهدين.
2: نتعلم منكم.
1: الله يسلمك. مشكور أخوي، يعطيك العافية.
2: اليوم موضوع مرأة، شكرا لكم.
0: شكرا يا أخي عمار.
2: الله يعطيك العافية.
1: ثريا ما قصرتي حبيبتي، وتسلمين على الكلام الطيب. خلونا ناخذ هذا الفاصل، عندنا كلام وايد اليوم على موضوع حلقتنا لليوم. خلكم على السماء.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
4: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائماً في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.

0: على 655-1212 نستقبل في اتصالاتكم ومن داخل الدولة من خارجها على 0971-655-1234. في مسجات وايدة بدور.
1: بس نذكر بموضوع الحلقة اليوم, موضوع حلقتنا عن المرأة العاملة وضريبة الاستقرار الأسري, وهل نجاحها خارج البيت هي على حساب استقرار البيت في بعض الأحيان. تكلمنا مطولا عن هالموضوع, وخلنا نشوف شو رأي المستمعين والمسجات شو تقول لنا.
0: جبرني الشوق تقول طيب يقدم المرأة اللي تريد تستمر, يقدم لها مميزات في العمل.
1: نعم,
0: إحساسهم في أهميتهم ما مو واضحة. جبرني الشوق حاولي توضحينها شوي. أما البيت لابد يكون لها تشجيع ودافع لها في تقديم, يمكن تقصد هي في الدوام أو في مجال العمل. المفروض يكون لها مثل ما تقولين من مسؤولها في العمل.
1: أوكي.
0: يكون لها تشجيع ويكون لها وضع خاص. اليوم فعلا في أكثر من المدراء اللي ممكن يقول والله أنا في مساواة عندي. أوكي, مساواة فعلا موجودة, لكن في شو نوع المساواة اللي تقصدها؟ يعني إذا اليوم أنا وبدور مثل ما قاعدين هني, صارت لها شغلة في البيت من عيالها لا قدر الله في شيء, هل أنت تقول لي بدور لازم تتم؟
1: هي.
0: لا, بدور لازم تطلع, بدور لازم تروح.
1: الريال يوجولي لما يصير شيء في البيت دائما يكلف حرمته بالمهام يعني اللي تخص العيال.
0: إذا يتك المرأة وأنت مسؤول وتقول لك والله عندي التزامات وعندي عيال, بديها عن الشباب اللي موجودين.
1: صحيح.
0: فلا تساويها فيهم.
1: هني المساواة تكون مختلفة. مختلفة جدا وغلط. هي.
0: ولازم تكون منطقية واقعية صح. أما تقول لي في ناحية الشغل, ترى الشغل موجود قاعد يتوزع.
1: صحيح.
0: لما تقول لي أن خلاص تعدى الموضوع حدود الدوام وراح للبيت وللأسرة زوج والعيال, هني تقول ما في مساواة. المرأة تطلع, المرأة تروح, المرأة تجاب البيتها وعيالها أهم, الشغل لاحقة عليه إن شاء الله حتى لو عن بعد بتخلص لك إياه, ولكن لا تجبرها بأنها تقعد في مقر عملها وتقولها مساواة.
1: نعم.
0: حالك من حال اللي موجودين, في فرق. هذا المدير اللي يبغي ينجح, هذا المدير اللي يبغي يكسب موظفينه, هذا المدير اللي لازم يكون له مكانه فعلا وقرار يتخذ ما يحتاج له حد يوجهه فيه. لكن في البيت التشجيع هذا واجب الزوج.
1: اليافعي يقول,
0: فيمكن هذا اللي كانت تقصده جبرني الشوق.
1: اليافعي يقول لك بالعكس, في حال كانت متعلمة وقعدت تربي عيالها ما ضيعت دراستها, بتكون استثمرتها في تربية ابنائها. صحيح. أنا أقول لك كلامك عين العقل.
0: بالفعل.
1: يا محريم أصلا درسوا ونجحوا علشان بس يكونون قدام عيالهم قادرين أن يدرسون.
0: ليش سووا محو الأمية؟
1: هي عشان شو؟ عشان تروح تشتغل ولا علشان
0: لا جاب عشان العيال. تتعلم وتفهم. صحيح. وتقدر درس عيالها. يا محريم كبار
1: صح ودهم يدرسون عيالهم بس مش عارفين,
0: مو فاهمين.
1: هي.
0: في يوم راحوا ودرسوا, مش معناته درسوا عشان يشتغلون, درسوا عشان يعلمون عيالهم.
1: عندنا فاطمة الزعابي
0: بشات الله يهداك, وين تودينا؟
1: النجاح في العمل لا ينبغي أن يكون على حساب الأسرة, كما أن الاهتمام بالبيت لا يعني أن تتخلى عن طموحاتها. شوفوا صح اليافعي, بس إذا ما كنت ذوي الدخل المحدود. نعم فاطمة, بقول لكم شيء, الكلام اللي ينقال بشكل عام هي مش مثالية. أنا اليوم أقدر أكون امرأة عاملة قبل الزواج, أنا سنجل أبغي أكون امرأة عاملة, أبوي وأمي مش مقصرين علي, بس كيف يا أشتغل الحين؟ أنا درست.
0: أقدر وقت.
1: أيوة درست, أبغى أشتغل, أبغى أسوي علاقات,
0: أخفف عبء الأهل
1: مثلا, أبغي أشيل مع أبوي وأمي, أبغي أدفع معاهم في البيت, كيفي أنا أبغي أسوي شيء. إن شاء الله ما بيأخذون مني ولا ريال, أنا أبغى أصرف على عمري.
0: صح.
1: وشاءت الأقدار في يوم من الأيام تزوجت وهذا الزوج ما عليه قصيرة,
0: فعلا
1: مستعد انه يكسيني باللي انا ابغي, واللي قاعد أخذه وأنا أروح الدوام يقول لي أنا بعطيك إياه، ليش تعبانة أنت تعبين تعبين نفسك تضربين خط روحين وتردين،
0: أنا بسوي لك
1: إيش رأيك تقعدين في البيت تجابليني داريني دارين عيالنا اللي بيون ما. هذا الأوبشن ترى لا هو عيب ولا حرام، هذا اختيار المرأة واختيارها للشخص الصح اللي بقناعة. مستعد يتكفل فيها
0: بقناعة.
1: أيوة ايه. ومستعد يتكفل فيها ويقولها فالج طيب باللي تبينه. فلما يكون الاختيار صح فأنت فعليا ما راح تفكرين مرتين في مسألة الاختيار،
0: ترى لا هي بنية
1: لا لا لا ايه. طبعا لا ما يخصها
0: انزين.
1: هذا هذا شيء من خاطر
0: والله أنا قاعد أصرف عليك وهي تروح تحسبها إنه شو أنا ما أبغي يصرف علي. لا
1: هذه شوف
0: اللي يفكر بهذا التفكير
1: إنما الأعمال وبالنيات
0: ايه.
1: أنت كيف بتعرفين الشخص؟ ما أنت متزوجته توج توكم بعدين صار لكم شهرين متزوجين تقعد تتعرفون على بعض، ما في لازم في يكون اختبارات ومطبات في الحياة عشان تعرفين البني آدم اللي أنت زوجتيه شو من بني آدم. وأنت كذلك باكر مثلا أنت تقول لها طلعي وبسوي لك وبسوي لك وآخر شيء تسوي لها عقب تقول لك تذكر يوم ضحيت بوظيفتي عشانك
0: ليش؟
1: ما هذا هو، إنما الأعمال وبالنيات على قياس نية الشخص. ما تقدرين تدرعمين في نيته تدعمينها. أنت الحين بتجربين، شاءت الأقدار طلع فعلا مثل ما هو قال تمام خير وبركة واخترتي صح جزاك الله خير. تحسيتي ولا أنت حسيت أنه في منه في كلام ما له داعي، تكهربت الأسرة صار حركات صار كلام، هني الموضوع يختلف تماما. دائما أنت عندك قرار كون قد القرار
0: فعلا،
1: لا أنت تتخلين عن وظيفتك عشان زوج وعقب تمنين عليه هذا غلط، ولا أنت تطلعها لأن أنت ولا قررت اليوم قمت من النوم ما شاء الله بعد زغزقة العصافير حسيت أنها ما تبغى تشتغل
0: like
1: إيه مثلا. فعشان شي لازم يكون في موازنة في مفاهيم. أنتوا الحين بتتزوجون، أنت قررت تتزوج اقعد قول اللي في خاطرك
0: صح.
1: قول والله أنا صراحة مع الحرمة العاملة بس ترى يمكن بعدين
0: بعض الوظائف لا
1: أي يمكن بعدين أني بعيال وأحس أنه مثلا يعني لا أشوف أنه عيالي أولى بوقتك. في ناس تخلوا عن وظائفهم لأن الله يعافيهم ويشافيهم العيال طلعوا مرضى أول ما انولدوا، فيعني هذا يبغي رعاية كاملة فاضطرت أنه تتخلى عن الوظيفة. دائما
0: وايد سمعنا حتى في حلقات طافت
1: نعم
0: كنا نتكلم على قريبة من هالمواضيع ودخلنا فيهن أن في ناس تخلت عن وظائفها بسبب الرعايات اللي داخل
1: نعم
0: المنزل
1: نعم
0: أبو أم ولد شو
1: exactly. أياً كان أنت عندك مسؤولية اليوم، أنت تبغي تسوي هذا القرار هذا قرارك أنت، لا مو بعد ما تسوي تقول والله لأن أنتوا ما ساعدتوني فأنا أسويتها مجبر. أنت مش مجبر، ما في حد ينجبر على الوظيفة إلا اللي طبعا يعني مجبور عليها فعلا بسبب ظروف الحياة إنه أو إن الزوج قايل حق زوجته إلا تطلعين ولا مالك قاعدة عندي من هالأكشنات مع الدراما السويسرية. ف
0: شوفي ما يروح عليها شيء، هالي قايلة يمكن الريال في البداية قد كلمته ووقف وكذا بعدين صار في انفصال وبيروح عليها كل شيء. لا الحمد لله نحن في دولة فيها خير وفيها وايد أماكن تتكفل في مثل هذه الحالات يوم بتصير فيها مثل لا قدر الله انفصال. بس بدور بعد في شغلة مهمة جدا أن الواحد لازم يراعيها، مثل ما ذكرتي وتكلمتي قبل شوي عن موضوع القرارات. القرارات تبنى بدراسة وبقناعة. أنا اليوم قعدت معاك أنا وأقنعتك كزوج أقول لك يا بدور ترى الوضع اللي عندنا صاير 1-2-3-4 وإحنا احتياجنا الشهري في هالفترة هذه بيكون هذا المبلغ وهذا المبلغ موجود
1: تمام،
0: لكن بعد 8-9 سنين العائلة كبرت
1: هي المسؤولية زادت الغلا زاد
0: ما صرت أتحمل
1: صح ساعديني ساعدوني
0: كذا كذا كذا كذا منو ساعدتك؟
1: ساعدوني ما تعرف رسوم تحركة
0: حلوة طفولتك على فكرة انزين
1: زين
0: فوصلنا لمرحلة كيف أرد وظيفتي وأنا خلاص تقدمت في العمر كمرأة
1: أسر منتجة
0: شكرا
1: Thank you. لعبتي الأسرة المنتجة من المجابيس للكوكيز
0: دشت أسر منتجة عشان تصنع أشار
1: عادي. وجهة نظر عندي نظرة ثاقبة يمكن باكر مصنع آتشار انت تدري ما تدري
0: السطح
1: السطح مليان بدال يكون خزان ماي آتشار هاي لما نسوي صار منتجة
0: غراج
1: ايام قبل
0: مقال الضحكة تعرف شكل السطح على نفس الكلام
1: بدور بتفتح صبري صبري انت بس انا اذا يه يوم لقيتي منصور يقدم بروحه يعني انا ضحيت بالوظيفة في سبيل الآتشار
0: والجيران والدنيا هي. والحارة كلها كلهم تشتكي من الريحة
1: لا لا طابور قاعد يشترون مني غرشة بربع أيام أول كانت متطلبات الحياة مختلفة كانت طبيعة العلاقات الأسرية وكيف تتقسم المسؤوليات تختلف من بيت للثاني
0: اليوم واحدة دخلت يوم سمعت الأتشار على فكرة
1: صد منو ايه خالد
0: لا لا لا لا لا اللي تمكس 15 أتشار في واحد منو توه كانت عندك قاعدة
1: منو
0: غيرها كوثر
1: والله وين ما شفتها ايه انزين المهم اليوم الحرمة ممكن تشتغل 8 ساعات مو ممكن for sure تشتغل 8 ساعات انزين. وتعود عشان ترد البيت تلقى الربع يتريون هالعيال
0: طبعا
1: ماما عندي واجب ماما ما ادري شو ماما ديكتيشن ماما ما ادري
0: اكسكيوز مي
1: املاء
0: اوكي
1: انزين لان هاي صارت لي امس انقهرت اسكت عني انزين

0: ترجع وترد تزاول مهنتها في البيت، مهنة الأم،
1: تكمل ساعات العمل،
0: وتكمل ساعات العمل في الحياة، علشان لازم تنعصر عصرة لما توصل للفراش وتنام مسكينة.
1: صح.
0: الله يعينها. واحتياجات المنزل والعاملة، مدام ما في صابون يلا روح الجمعية، مدام أدري صار هذا انكسر هذا كذا. وطبعا الزوجية لازم تهلي وترحب، ويا مرحبا باللي لفانا يا هلا بك ويا حي فضل الله،
1: وويلها ان كانت عابسه وياها
0: هي، ولازم ما تلوين بوزك، احنا الريال جاي سند البيت سند قلبي عمر عمري، قالها عايض تمام. فانت الحين عندك 39 وظيفه في الدقيقه،
1: صح
0: هي، فانت نظام انك تكنسلتي وظيفتك الاساسيه اللي هي بالمكتب، ترى عادي انت ستيل شغالة 24/7. الله يعطيك طولة العمر والعافية
1: والصحة والعافية.
0: لكن الريال بعد يرجع البيت مكدود كد، والريال دائما وأبدا يتحمل أكثر من الحرمة في مسألة العمل أكثر، لأن الحياة الوظيفية للريايل شوي أجرسيف أو شرسة أكثر من الحريم بينهم بين بعض. إنزين، فاللي يصير يرجع مرهق بعد يوم طويل، وعلى باله أنه بيلقى الشريكة المتفاعلة اللي تسولف عليه طيب خاطرة. هني ممكن تصير مشكلة، اثنيناتهم تعبانين،
1: اثنيناتهم
0: بطاريتهم خلصة، اثنيناتهم مو بقادر يتحمل الثاني، ولا قادر يسمع منه كلمة، ولا قادر. هل صارت الحياة الحديثة تتطلب وجود راتبين في الأسرة؟ يعني المرة لازم تشتغل والريال لازم يشتغل، فمضطرين، بس هم بنفس الوقت حياتهم الأسرية صعبة لأن اثنيناتهم تعبانين مو بقادرين يعطون بعض. هذه هي القمندة.
1: اي بس عاد خلينا ناخذ هالفاصل ونقول.
0: لا لا، شو كنت بتقول؟
1: قلبي متروس.
0: لا لا، قول قول.
1: ما فيني.
0: شو كنت بتقول
1: والله.
0: هل لازم صدق والله؟ يعني انا اشوف لا، اذا
1: لا لازم كل واحد فيهم يكبر راسه ويقدر الثاني. ترى ما في واحد خلق لهذه الحياة عشان فقط يرتاح وينام وياكل ويشرب، لازم يتعب ويثابر ويحاول انه يتأقلم بهذه الظروف، لان هذه العيشة مكتوبة عليك إجباري. باكر أنت باكر بتكون أسرة إذا كنت صغير في السن وتشوف هاي الأوضاع هذه، تراك أنت باكر بتكون رب أسرة، وأنت بتكونين ربة أسرة وعندك بيت وعندك عيال وعندك وظيفة، فتمرين على هالمراحل هذه كلها، وهذا هذه سنة حياة طبيعية. يعني ما في ما حد بينزل لك شيء يقول لك والله خذ.
0: من وجهة يعني نظرك ما في يعني ما في الحياة تبغي راتبين؟ الحياة تبغي راتبين؟
1: أحيانا الحياة مو بتبغي راتبين، ممكن تبغي ثلاثة وأربعة.
0: يعني أربع حريم يتزوج مو فهمت يعني.
1: زين.
0: ليش يعني تبغي أربع؟
1: يجمع رواتب. إيه، ويمكن ما يحتاج أصلا راتب، الله نعم عليه.
0: أم خالد قالت لك درر، بس أنا متأكدة مو عشان هالكلمة اللي قلتها، على اللي قبلها.
1: على القلب المتروس.
0: مثلا.
1: لا لا، أم خالد ما أنا أعرف ليش درر.
0: إنزين، هل الوقت
1: سطح بيته كله أشار؟
0: نفسي سارق الخطة،
1: الخلطة مو الخطة،
0: لا خطتي أنا تحطها فوق السطح، الناس في الحوي.
1: مو أنت الوحيدة اللي تعطي فوق.
0: بدينا بالتقليد.
1: في ناس يحطون عوال فوق السطح يتعليك
0: صدق باكر نيسر فوق السطح. هل عمل المرأة قلل الوقت اللي تقدر تقضيه مع أسرتها، وصاء من أصلا المشكلة كلها في طريقة تنظيم الحياة؟ وهل فعلا لما تقول حرمة بس ما أقدر، تعبت أنا اللي فيني مكفيني من الدوام، صح، فأنا ما أقدر أعطي البيت، من حقها تقول هالكلام؟ ولا الوظيفة الأساسية للمرأة بعد الزواج هي بيتها وعيالها؟ بناخذ فاصل وراجعي لكم.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن.

وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

وسافر من تود حال دونه بحر وبرور واخطار ومصايب، رجعت بحسرتي وهموم صدري وثقلاني من العبرة العظيمة.

0: دقات الساعة برعاية 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه بعيدا عن بدآت مندوب بورت سودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن. هذا وكان وفد القوى المدنية الديمقراطية السودانية برئاسة رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك بحث مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن سبل وقف الحرب وإقرار هدنة إنسانية وسط تأكيدات أمريكية بمواصلة الضغط على طرفي القتال وتوسيع العقوبات إذا تطلب الأمر. أعلن الجيش الأمريكي إتمام انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق، منهيا بذلك مهمة استمرت 12 عاما لمحاربة تنظيم داعش. وأشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء ما وصفه برحلة باهظة التكاليف. في قطاع غزة أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين في أنحاء متفرقة من القطاع بحسب المصادر الطبية في غزة. في الملف الإيراني، طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا، وذلك بعد تعثر المفاوضات، ما يدل على انعدام الثقة بين البلدين وأيضا بسبب تجاوز الوفد المدة المسموح بها لبقائه على أراضي الولايات المتحدة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: ٦٥٥١٢١٢ من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. موضوع حلقتنا لليوم للناس اللي دخلوا يسألوننا، المرأة العاملة وضريبة الاستقرار الأسري، هل نجاحها خارج البيت إيه على حساب استقرار البيت؟ نحن برايكم على الموجة الصح، وأبا أشوف فريق ضد أو مع في موضوعنا. تخيلوا اليوم حرمة تنتهي من دوامها ترجع لبيتها عندها أطفال يتريونها، واجبات مدرسية، احتياجات يومية، وزوج يبغي يقضي وقت وياها.

0: وياها.
1: صح.
0: تمام؟ في الوقت نفسه هي تبغي راحة، اهتمام، وقت خاص. هل المطلوب منها أن تكون موظفة مثالية وأم مثالية وزوجة مثالية طول الوقت؟ وفي المقابل هل يجوز أن يصير العمل مبرر دائما لغياب أي من الزوجين عن مسؤولياتهم؟ يعني اللي باكر يقول لها مثلا أنت مقصرة، فيترد عليه شو أسوي يعني أنا
1: ما تشوفني أنا كذا،
0: أي ما تشوفني أداوم، ما حد قالك تداومين، برد عليك هالرد، فلا تقولين هالجملة نونين. خلنا نأخذ هالاتصال. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. حياك الله، كيف الحال؟
2: الحمد لله. معاكم فوضية.
0: ما نسمع.
2: معاكم فوضية.
1: شيلي السبيكر.
0: سبيكر ولا فاتح الراديو؟
1: لا سبيكر.
2: لا لا مش فاتح الراديو.
0: أوكي.
2: أنا صوغية معاكم.
0: صوغية.
2: نعم. هاي قصتي أنا شخصياً.
0: أوكي.
2: أنا عرفت وأنا كان عمري 16 سنة، اللي تقريباً 96 بديت أدرس مؤسسة التنمية البشرية وقسم البنات المتفوقات.
0: تمام.
2: أكثر عن مرة كنت أبغى أترك الدراسة عشان خاطر إني أنا في بنات، لكن أنا من المتفوقات، فالمديرة قالت لي إذا كل واحدة مثلك تترك الدراسة ما بيكون في سيدات إماراتيات متعلمات.
1: صح. نعم.
2: وصرت وخفت حتى، يعني كنت أخاف إني أخذ عيالي عندي شغالة أقول يمكن الله بيحاسبني على هالشيء، فصرت وخفت فتوى قال لي منو بيعالج بناتنا، منو بيدرس بناتنا لو كل واحدة تجي تخلي دراسة. وكمل دراستي وكنت شاطرة متفوقة أكثر من الشيخات والمسؤولين على ما أكثر من
0: صوغية ما عليه تمر، الصوت مو بواضح، في
1: يا سماعة يا سكتر
2: مش واضح؟
1: إيه يا سماعة يا سبيكر فاتحة.
2: ما هي أنا في بوظبي. لا والله ما عندي شيء، حتى مسكرة بعده.
1: لا لا سبيكر تكلمينا؟
2: لا والله شليتها.
1: إيه الحين شليتي صح.
0: إنزين.
2: المهم كملت تعليمي ودرست، أنا في الأمارات وأنا في الإعدادية كملت تعليمي، وأنا سال عيالي ورب عيالي سنة أوقف دراسة سنة أكمل، سنتين أوقف سنة أكمل، وريلي كان في القوات البحرية يعني هو بعد مشهور مش موجود.
0: نعم.
2: فأنا شليت المسؤوليات كلها والعيال وهذا مدرسة وهذا مدريبة لوحة وهي تبى تطعيم وهي تبى عيادة من هالكلام كله، وخلصت الثالث العلمي في مؤسسة التنمية الأسرية اللي في البطين، ورحت الكلية التقنية درست أعمال تجارية، خلاص رحت توظفت في أرض المعارض لظروف كانت في البيت وطلعت. فتميت يعني أنا أخذ أقول الشيخ فهد الله يرحمه ويغفر له، كان في مقولة يقولها إنه مش لازم الحرمة تتزوج غني، يعني ممكن يكون معاشه على قد فهي تساعده. أنا ريلي كان في القوات العسكرية وما كان جامعي، كان في القوات البحرية، فقلت بساعده وأنا شاطرة.
0: تمام. أوكي.
2: خلاص اشتغل طلعت ثلاث شهور تقريبا بظروف يعني في البيت صارت عندي، وقلت لكم إنه على طول مش موجود.
1: صح.
2: فالبيت يحتاجني والعيال يحتاجوني. خلاص توظفت، رحت درست موارد بشرية جامعة أبوظبي الخاصة، ورحت توظفت في المطار أبوظبي، كنا نحن اللجنة اللي تبني مطار جاي مطار أبوظبي.
0: تمام.
1: أوكي.
0: أنت اشتغلتي الحين؟
2: اشتغلت سبع سنين.
0: تمام.
2: قبل من 2008 لين 2015.
0: شو الأبديت يعني اللي صار؟
2: لا مش أبديت، لأن كنت بساعد ريلي كان عليه ديون.
0: تمام.
2: وأنا عندي عيال وبنات الله يبارك فيهم يعني ما شاء الله تبارك الله، فما قدرت. أنا من النوع الأم اللي تحب لما ترد من الدوام تزود عيالها تدرسهم وتشرف على البيت وعلى الشغالات.
0: أوكي.
2: أنا أحس عمري تعبت، أنا عرض من المطار الساعة 5 أبدرس عيالي
0: أبدرس. تحسين أن أنت خلاص منهكة؟
2: أنا سويت كل شيء، ما قصرت لا فيهم ولا أبوهم، بس يا علي أنا اللي تعبت.
0: وشو سويتي آخر شيء؟ نزلتي على الوظيفة؟
2: في 2015 قدمت إجازة، كنت بسافر ألمانيا لأن صارت ألمانيا إجازتي، قدمت بعد ما وافق لي وقالي المدير عليها قدمت استقالة. قال لي ليش؟ قال لي فوقية اسمك في الأورجانيزيشن تشارت شهر 12 أنتي بتكونين ماسكة تحتي يعني مساعد مدير.
1: أوكي.
2: قلت لا ما أقدر.
0: أنتي
2: وعيالي.
0: أوكي. أنتي تنازلتي عن الوظيفة عشان البيت والعيال ولأنك تعبانة؟
2: لا عشان البيت والعيال، لأن لازم أدرس عيالنا.
0: تمام. أوكي. وهل أنتي ندمانة؟
2: لا.
0: حلو.
2: الحين 11 سنة أنا ما ندمت ولا لحظة.
0: الحمد لله. يعني أنتي متصلة تقولي لنا إن أنتي ما ندمتي.
2: ما ندم.
0: الحمد لله.
2: والمدير قال لي خذ الأسواق السهلان بتورات في الموضوع، قلت لي لا أستاذ يعني بليز.
0: أوكي.
2: قال لي درس الموضوع، قلت والله درست وطلعت استخارة وكل شيء وطلعت، وكبروا عيالي ما شاء الله اللي خذت ماجستير والموظفة واللي
1: ما شاء الله
2: الحين مجنة أصغر واحدة مجنة 14 سنة الحين تيني وضعي 6، أنا عندي 153 شهادة
1: ما شاء الله.

0: ان شاء الله قعدتهم مراكز
1: ما شاء الله، الله يحفظهم لك ان شاء الله تفرحين فيهم كلهم. ونحن من هذا المنبر على قولة بدور نحن نفخر فيك.
2: منبري
1: أنا؟ إيه منبر كنتي بس.
2: ايه أوكي.
1: نفخر فيك ونتمنى دائما نشوفك بنجاحات يا صغية، والله لا يحرمك إن شاء الله من العلم ولا الدراسة ولا حتى المعرفة، والمعرفة تتطلب أيضا جهد كبير وتضحيات، وأنت فعلا ضحيتي ما شاء الله عليك، الله يحفظك ومشكور على اتصالك يا صغية. بدور.
2: نعم.
1: مثل ما قالت الحين الأخت صوغية في اتصالها أنها ما شاء الله مرت على مراحل التعليم ومرت على مراحل التوظيف ومرت على مراحل التربية والتأسيس، ما بقت شيء ما شاء الله عليها والله يحفظها. وآخر شيء اختارت بيتها ودرست عيالها، فكانت ما شاء الله عليها حركية في كل شيء. فتعتقدين أن في ناس تتحمل مثل صوغية؟ أنت ما تتحملين؟
2: ليش بسم الله؟
1: ما مبين عليك من القاعدة والغوري اللي حطتهم، مبين عليك
2: هذا وقت النقاهة مالي.
1: أي نقاهة تخليتي فيها؟
2: أوكي واللي يقول لك شيء
1: شو؟
2: أوكي أنا من الناس اللي دايما أقول إن اللي تبغي تسوي لها وقت العمرها تقدر تسوي لها وقت العمر، ما في شيء صعب.
1: صح.
2: وأنتي تقدرين تديرين بيتك بطريقة إن بنظرة تقدرين تخلي البيت هادي.
1: ليش طالعيني يعني بهالنظرة؟
2: ها؟ وبنظرة
1: أنت خليتيني أنسى النظرة الأساسية
2: هي.
1: اللي هي أشكر فيها خادم المنصوري.
2: أوكي ها أوكي صح.
1: إنزين والله العظيم خادم ما شاء الله عليك، الله يحفظك.
2: أغاني قول له ليش
1: إيه؟ لأن أنا كنت مختار هذا.
2: والله اللستة. العظيم ما حصل. وأنا من هذا المنبر أطالب تدقيق في الموضوع. أنا اخترت لغاني مالت ميحد وأنا ونستكم، وهو ياخذ شغلي، وهاي اللي في الدوامات اللي يسرق شغلك ويقول حق المدير أنا هو اللي مسوي هذا، هو ترى ها
1: ما تقولين الحقيقة المرة
2: الحقيقة تعال سوي تعال ما يعرف يرفع فيدر خلني ساكتة بس. المهم
1: شهالي اتمنى ان الواحد على شغلها وما أدري شو
2: هي دير بالك مهم. حركة حضرب بالمليون.
1: اصبر والله العظيم.
2: شوفوا اليوم احنا نتكلم عن ان الحرمة ترجع البيت وعندها وظيفة ثانية اكثر من الريال، لكن في ريايل امانة اليوم شايلين شيلة الحرمة في البيت، فتشوفه يودي عيال المستشفى، يطلع يلعب وياهم، يوديهم الحديقة، يوديهم مثلا كرة القدم، نادي، الواتيفر، يقعد في الليل يدرس، يكتب واجب وياها، يودي مثلا يدش معاهم الحجرة ينامون، ينومهم، يسوي في ريايل متعاونين بشكل جميل جدا. خلنا نتكلم من واقع بعيدا عن المثاليات وكلام الأفلام. معظم 99% البيوت فيها عاملات
1: أكيد،
2: فنظام أن أنا رد البيت أخم وغسل ممكن إذا عاملتك مو موجودة مسافرة شاردة أو أنت ما يبتي، لكن بشكل عام البيوت اللي ما فيها عاملات فيها عاملات يوم بالساعات. من النادر في بيوت أمانة أنا شفت بيوت ما عندهم عاملة من أول ما سووا هالبيت في حياتها ما يابت
1: ما زالوا،
2: وهذه وجهة نظرها احترمها وقدرها
1: ويشتغلون
2: وتشتغل. فاللي صاير إن اليوم المرأة خلصت الدوام ترجع البيت، في عيال يتريون، في واجبات مدرسية، في احتياجات يومية، مو بنايمة بالليل لأن فلان مسخن حرارته مرتفعة والأبو نايم وشبعان، بس هي طول الليل قاعدة ورايحة الدوام، والصبح المدير يبغيها ميتنج. هل المطلوب منها أن تكون موظفة مثالية في البيت وفي العمل؟ في المقابل هل يجوز أن يصبح العمل مبرر دائما لغياب أي من الزوجين عن مسؤولية البيت، فتقعد تقول جملة ترى أنا موظفة ها ما أقدر أسوي لك كل شيء أنت وعيالك؟ هذا الكلام مرفوض. أنت أم، هذه أول وظيفة تصيرين فيها مجرد ما تتزوجين. في المقابل هل يجوز أن تكون القضية الحقيقية هي حجم التوقعات اللي حطها كل فرد على الثاني في البيت؟ يعني أنا تزوجت زوجتي أعرف أنها سوبر وومن، أدري أنها بتداوم 8 ساعات واحتمال 12 ساعة إذا كانت دكتورة أو whatever ولا جراحة ولا إلى آخره، بس منسك هي بترجع البيت بتكتب العيال الواجب وبتسوي شيء، أنا بس قاعد على المكتب
1: بس.
2: بالمقابل ممكن حريم يكون ريلها تعبان وهلكان وشقيان طول اليوم، يرجع البيت فتقول له ليش يعني

0: ساعدني. هذه التوقعات اللي تحطونها على بعض هي سبب المصايب والمشاكل. السالفة مو بسالفة إن حرمة عاملة وغير عاملة، كل الحريم العاملات في يوم من الأيام ربوا وكبروا وزوجوا وصار عندهم أحفاد وماسكين مناصب تبارك الرحمن وخدموا بلادهم وخدموا عيالهم.
1: فعلا.
0: فعشان كذي من القضايا اللي يعني تستحق النقاش إنه تعال يا فلان تبغيني داوم؟ أوكي، كيف العاملات؟ بتيبش كثر؟ شو بتساعدني فيه؟ شو بترم تسوي؟ كم ياهل تبغي؟ أنا تبغي 10؟ أوكي بيبلك 10 ياهل، بس أنت شو تقدر تقدم لي أنا والعشر ياهل؟ آه تبغي بس 2؟
1: النصيحة
0: أي لا والله بسم الله عليك. أوكي توي النصيحة الموظف المثالي داخل الدوام وفي المنزل.
1: تصدقين أنا عندي زميلة هني في الدوام ما شاء الله عليها الله يحافظها إن شاء الله دائما وأبدا، تطبخ وتدرس وتداوم ويابت مسؤولية أخرى أضافتها للبيت مؤخرا زين، وقامت تداري عليها وفي نفس الوقت راحت المستشفى المسؤولية الأخرى وردت
0: روح
1: ما شاء الله، وهي قاعدة حتى تخرج وتشتغل وتتكلم وست تلفونات هني موجودة حد مراقبة البيت حد
0: موسم العليم طفى طفى
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: أيوة أول حرف اسمها بدور قالك
1: ما أنا قلت اسمها
0: وقال عبد الله بن أحمد أول حرف اسمها بدور. هي الحين هو حاط دوب الروح الجديدة ليت البيت، هو متضايق بعد تعبان مريض اليوم نفسيته تعبان لازم نودي الطبيب نشوف ايش بلا.
1: الو يا سوبر ماركت، الو يا مستشفى يا عيادة، الو يا مدرسة، الو يا مدرس، الو يا مدرسة، ما في الو ما صارت في هالساعة مالت الهواء.
0: والمساء بحط الغوري
1: زين، واخر شي رايحة وصلت البيت صورت الغوري مع التلفزيون
0: مع وأغنية
1: أبو بكر.
0: أيوة.
1: كيف ركبت معاها هاي ما أدري
0: تركب هاي بالنظرة. حتى هذا الجديد معطتها نظرة يخاف.
1: يعني أنا حاولت أني أنا أقلدها لو يوم أي يوم ساعة ما قدرت ولو شفتوا كانت المخططات اللي هي من يومين وقت الغداء
0: هي
1: يابت غداها وحطت وقعدت وقامت تاكل وفي إيدها تلفونها أروح المعرض هني وبعدين بروح ما أدري وين هني اللي معاها تخربط قال أبغي أفهم أنت وين رايحة ما فهموا ما عرفوا.
0: هذا دليل السرعة السرعة اليوم تحتاج سرعة منصور. بعدين هذا مما عندكم صراحة
1: أي ما عندنا ما شاء الله عليك
0: ما عليه. في النهاية يعني أقدر كلامك الطيب منصور.
1: يعني والله العظيم الدرس عيالة بالتلفون.
0: أخاف يطوفني شيء ما شفت أمس كنوي لما قال ما أدري وين كتاب الإسلامية خلاص مع طواري
1: أي طواري
0: بلغت.
1: بالكاميرات اللي موجودة طلعتهم والله العظيم وهي هني.
0: شفت هاي اللي يقول لك الأم اللي تقول وإذا قمت ولقيته هذه هي بالضبط. نقول ألو
1: هدى
2: قول لا إله إلا الله
1: محمد رسول الله
0: حسدني نظلني
1: يا بنت الحلال يا آن
2: انت حرام
1: ما عليك. ما تشوفون
2: ما تشوفوني
1: ما تشوفون اللي قاعد اشوفه انا
2: عارف بالعكس المفروض انت تثني عليها وتقول كفو عليها
0: اثنى هو الثناء
1: يا
0: كذي
1: بنت الناس عندي. والله قاعده معاي يمكن الحين هاي الثلاث اربع ساعات زين
0: سويت
1: ما
0: الغدر.
1: اقدر اقولها بدورش حالك
2: حرمة عملية مشغولة
0: بزي
1: انزين
2: بزي
1: سكرتها تلفون الثاني في تلفون للمراقبة في تلفون للعيادات في تلفون للمستشفيات في تلفون حق ما أدري وين الطلعات
2: ما شاء الله عليها
1: قلت لا لا لا لا أنت حياتك كلها ما أعرف اللي قاعد شو الزحمة اللي حاطتنا في مخك
0: ما أتريح حد يسوي لي أسوي حق عمري
2: كلنا كذي ترى
0: صدقت
1: تدري ان الكاميرا مركبة صوب الجدر انت ليش حطيتي ملح زيادة
0: لا الفني ان في حد قال لي انا طول حياتي قلت ركب الكاميرا لا يوم هذا يا ركبتي ابو محمد حياك الله
1: شو اخبارك جان
2: خير الله يسلم
1: انت ان ما ادري تقاعدتي ولا بعدك
2: لا لا والله
0: ليش تتقاعد؟
2: ما أفكر في التقاعد أبدا.
1: أحسن لك.
2: نعم، وإذا في بعد وظيفة زيادة بشتغل مرتين.
0: في في في مخرجة تنقينا غاني بدال لا منصور يقول إنه هو اللي حاطها.
1: صدق
2: لا، العين ما تعلى على الحاسب.
1: آخر غنية للي قلت لها
0: ما راح أطلع. أنا أنت تشوفين أن دور المرأة في العمل يعني داخل البيت وخارجة ممكن يأثر على الاستقرار الأسري، نعم ولا لا؟
2: أعتقد لا، إذا رتبت أمورها مثل ما قلتي أنت مع زوجها، مع العاملات، مع الكاميرات اللي يطريهن منصور،
1: لا إله إلا الله،
2: فالأمور الحين يعني سهالات غير أي شيء بغيتي أي في أي لحظة موجود. تعودين العيال من البداية من يوم من المدرسة ذاكروا، أنا يوم باي براجع لكم، تشرفين عليهم من بعيد، يعني ما أظني يعني الحين التطور وايد يعني غير عن قبل.
1: صارت سهالات
2: هي قبل لازم تجلس وتكتبهم، الحين حتى كتاب وما يكتبون كله على الآيباد، فكونا عباله كل شيء على الايباد، انسخ على الايباد، كله على الايباد.
1: انا صحيت شوي على بدور، بس ترى على فكره انا اعطيت مثال ودرس للي يبغي يوفق ما بين وبين يقدر. اليوم الدنيا وايد سهالات.
2: نعم نعم، يعتمد على التعاون. هي. مثل ما قالتي في البدايه ان يعني تتفق وياه، ما عليه اليوم انت تبغي تظهر ويا ربعك اوكي تفضل، انا بجلس وياهم مثل ما أنا خليتك كثير، خليني أنا بعد يعني أطلع أتنفس أغير جو وأنت بكثير أوكي، يوم واحد نطلع كلنا البنات يطلعون روحهم، يعني في
0: صحيح
2: تفاهم يعني.
0: مشكور أكيد. الله يحفظك يا آن.
1: تسلمين يا آن، الله يحفظك. مرحبا كسرة، مرحبا بكل اللي موجودين، فردن فردن، اسمن اسمن، نكنيمن نكنيمن، اللي موجودين في التيك توك، مشكورين على هذه الروح الطيبة وهذه التفاعلات الجميلة. كم بنقرأ بدور؟
0: وايد. لكن براشد أقول لك مشكور ما قصرت، وأنا دايما يعني شهادتي مجروحة في منصور أمانة، والكلام اللي يقوله يعني تاج وسام على صدري يا منصور.
1: ما عرفت أي وسام وأي تاج
0: اللي قلتها مساعة.
1: متى وين؟
0: مساعة أربع.
1: ما قلت شيء أنا، بالعكس.
0: أحلى شيء أنه ما أخذتنها بطيب خاطر وتسويه بدون منه، صح؟
1: طبعا
0: هذا هو البوينت. أيه. البوينت في المنة نظام، أنا سويت شيء أصلا هو واجب عليك كحرمة، مثلا أنت واجب عليك تشوفين الأهل، واجب عليك أنك تربينهم وتتابعينهم وتجابلينهم،
1: صح؟
0: مش واجب على الريال أنه يرجع من البيت، يعني يرجع البيت يقعد مثلا يرضع يسبح يكتب واجب، لأنه هو أصلا منهك خارجيا قعيب لقمة العيش، فهذا مو بدوره، مو بدوره يودي تطعيم إلا إذا هو يبغي يكون متعاون كيفه، عنده وقت يبغي يساعدك بيودي هو يوم التطعيم ويوم أنت تودين تشوفين المدرسة، أنتوا كيفكم. بس الواجبات الأساسية للزوجة هي أن هي عليها التربية وعلى الزوج لقمة العيش، أنه يكسي بيته ويكسي أسرته وما تكون محتاجة شيء. هذا تعودناه من الأزل، من قديم الزمان، ما عمرنا سمعنا حريم راحوا الغوص، الرياير راحوا الغوص والحريم جابلوا عيالهم في البيت،
1: صح؟
0: بالست وسبع شهور، شو يعني تترياء يرجع من الغوص عشان يودي الولد التطعيم؟
1: لا طبعا
0: مثلا. ايه. فكان يودي الدكتور.
1: ايه. شو منو هو اللي شو هو اللي يودي؟ لو سمحت يا ابو محمد حدد.
0: لا ابو محمد
1: حدد.
0: قصد الولد.
1: ايه.
0: الولد.
1: الولد.
0: ايه الولد. اوكي. شوف كلها من نسول دي ما في شيء.
1: كلهم عيال ما شاء الله.
0: ايه ها شوف. بيودي الدكتور ولده. بيودي ولده دكتور، تمام.
1: أوكي.
0: في ناس تودي من طيب خاطر، بس في ناس تودي لأن عارف إذا هو ما سوى هي ما راح تسوي. في حريم يسوون العجب ولا صيام في رجب، لأن ما شاء الله عليها هي تبغي تشيل الريال شيل هو وعياله،
1: صح.
0: وفي حريم تقولك شو سويت، شو بس ما أقدر طاقة أحتاج بريك. إذا ما فهمت ليش تشتغلين يوم تبين بريك، يلسي في البريك.
1: بالتفاهم تنجح الحياة بين الاثنين، ويبقى
0: نعم.
1: وتبقى الأسرة بأمان أكيد يا كسرة. طبعا فيها أمور هي فعلا تحتاج إلى تفاهم وتحتاج إلى طولة بال وتحتاج إلى تكبير رأس، يعني إذا أنت من كل شغلة بتسوي فيها مشكلة أكيد ما راح تستمر في حياتك. صحيح. ولكن تغاضى أو غض النظر عن بعض الأمور وأتفهها وأنت بتعيش بأمان وبراحة وبتخلي الحرمة في نفس الوقت تعيش حياتها المهنية بسلام.
0: بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر هالبرنامج.
1: يلا.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: طبعا ما يسعنا إلا نشكر كل من تواصل معنا وكل من قال رايه بكل شفافية وبكل وضوح، وكنتوا متعاونين معنا حتى في استيعاب الموضوع. وفي نفس الوقت الحياة بالشراكة تستمر وبالتفاهم تستمر وبالعطاء تستمر، سواء كانت للمرأة أو للرجل.
1: يمكن المشكلة مو في الحرمة اللي طلعت تشتغل، ولا في الريال اللي يتمنى يرجع بيته ويلقى أسرته متيمعة. يمكن المشكلة أن حياتنا أصلا تغيرت بسرعة، لكن بعض توقعاتنا من بعض ما تغيرت.
0: صح.
1: الحرمة اليوم وصلت لمواقع كانت بالنسبة لأجيال سابقة أحلام وايد بعيدة، والريال اليوم يواجه هو الثاني ضغوطات ومسؤوليات وتوقعات وايد مختلفة. لكن فعلا. البيت ما ينبني بشخص واحد، ولا يستقر بتضحية طرف واحد طول الوقت والثاني ما يسوي شيء، بس سوولي وحطولي وأنا حالي من حال الباقي. خلونا ما نحول نجاح المرأة لاتهام، ولا نحول مسؤوليات الأسرة بين منافسة تكون بين ريال وبين الحرمة، لأن السؤال مو من يتنازل عن أحلامه عشان البيت، كيف نبني بيت ما يضطر واحد فينا أنه يتخلى عن نفسه عشان يحافظ عليه. في النهاية لا الوظيفة وحدها هي اللي تصنع حرمة ناجحة، ولا أنها تجلس في البيت معناتها تصنع أسرة مستقرة. لكل أسرة ظروفها واختياراتها، واللي يناسبها البيت ممكن يناسب بيت ثاني أو بيت ثاني لا.
0: صح.
1: فنقول لكم شكرا. شكرا يا منصور.
0: شكرا يا بدور.
1: نلقاكم على خير إن شاء الله، وهابي ويكند.
0: مع السلامة.
1: مرحبا.

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعاليات

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما تجاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين

0: السابع للتسع مباشرة على إمارات إف إم. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
1: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
0: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
3: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
4: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
3: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم، لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
4: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
3: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة، ويمكن تضيع حياة إنسان.
4: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
3: بالضبط يا سعيد، خلك واعي وترك مسافة أمان.
5: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في قصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية MT Honor 25 المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
7: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
8: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم ونقول يا مس أبو ظبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. خلكم معانا ويانا ولأن اليوم ما يحلى إلا وانتو ويانا واليمعة الحلوة ما تكتمل إلا ونحن معاكم طبعا. إذا طالع من الدوام ودربك طويل وإذا تبى تفصل من ضغوطات الحياة وإذا تبى تسمع معلومات وسوالف ومواضيع جديدة في خفيفة لطيفة وإذا أنتوا أيضا من عشاق الساحرة المستديرة فأنتوا في المكان الصح. ويانا السوالف لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. خلكم ويانا.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين طبعا في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. طبعا هذه آخر حلقة لنا في يعني في الأسبوع، خلاص نستعد للويكند. واليوم نبدأ ونستهل طبعا فقراتنا

يعني أي حد عنده أي شخص غالي عليه يدق له الحين، الناس مخلصة دوامات، ويروح يعزمه على كوب قهوة كذي بمناسبة يوم القهوة العالمي. تحياتي لريم غزلان وماجد أيضا، مريم راشد. إنزين خلونا ندخل في السالفة. عاد أبا التفاعل اليوم شوية عشان شو؟ عشان تكون كذي حلقة فيها طاقة وانطلاقة حلوة. اليوم سالفتنا تخص كل واحد فينا، وتحديدا عيوننا، من كثر ما طالع الشاشات. الحين أنا جالس أطالع الشاشة مبين عيني تعبانة. خلونا نتخيل هذا الموقف، وأتوقع الموضوع اليوم يعني أحس بيكون كذي موضوع في الصميم إن شاء الله. لأن وايدين أكيد مروا في هذا الموقف، إنزين، وأكيد بعضهم متعايش مع هذا الموقف. أكيد اليوم تخيلوا معاي هذا الشخص، هذا الشيء، شخص يطرش لك رسالة طويلة عريضة، إنزين، يطرش لك مثلا صباح الخير، أبا منك كذا كذا، المهم وإلى آخره، ويشرح لك فيها موقف استوى وياه، مثلا موقف صار له اليوم، أو مشكلة استوت معاه في العمل، في أي مكان، أو يسألك على شيء وترد عليه بكل برود thumbs up كذي بس، يعني تقول له أوكي مثلا. خلني أحط لكم إياها، ما أدري إذا بتطلع في التعليقات ولا لا. أيوة بالضبط، يعني واحد يكتب لك موضوع طويل عريض، إنزين، ويبقى منك هذا الشخص ينتظر منك أو يبحث على إجابة مثلا، إنزين، يقول لك والله يلا اليوم الفلاني بيجيك الساعة الفلانية بنسوي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إنزين، وبعدين هذا الشخص ينتظر منك ردة فعل، يعني أحيانا يبى يحس إنه يعني باهتمام، إنزين، يبى يحس إنه فعلا إنه هو فضفض أو قال أو اشتكالك، إنزين، خبرك شو الشيء اللي هو يمر فيه، فإنك أنت ترد على فاطمة على طول، أصكهم بلوك يا ساتر، تقول فاطمة هذا الشخص يجلط. طبعا بعيد الشر عنك وعن السامعين، فاطمة تقول كاتب قصة طويلة وترد باختصار. شوفوا أحيانا أنا مع خير الكلام ما قل ودل، ولكن بعض الأحيان طالما أن الشخص مش موجود وياه، يعني أنا حين مثلا طالع والله ويا أصدقائي أو مع مثلا شخص معين مع بعض في السيارة، في الكوفي شوب، في البيت، في الميلس، وين ما كنا، احنا يالسين الحين ويه بويه، فيالس يكلمني وانا اسمع له، انصت له، وممكن ارد عليه بكلمة بكلمتين ويرجع هو يتكلم، ففي نوع من الانصات. ولكن احيانا يوم الشخص يرسل لك رسالة طويلة عريضة، انا ما اقول مثلا رسالة عتب، او مثلا شخص يالس ينتقدك او شيء، او يالس يجرح فيك، فانت ما تبى ترد الاساءة باساءة، فترد انه مثل ما نقول نحن بلهجتنا العامية، يعني انك انت تسلك له فتقول له اوكي انه تمام. ولكن هني فعلا تبدا المشاكل. ليش؟ لان في ناس تشوف فكرة الثمز اب، يعني يوم تسوي حق واحد انه شيء اوكي، انها اهانة او قلة ذوق، وناس تشوف انه يعني يا عمي خلنا نختصر، إنزين، تراها واضحة خلاص. فأنتوا مستمعينا شو رأيكم؟ هل أنتوا اليوم مع أن الردود القصيرة هذه؟ وبتعرفون ليش أنا يعني اليوم اخترت هذا الموضوع في، أو اخترت هاي السالفة بالتحديد، لأني يعني شفت شيء كذي صار قدام عيني، وأنا استغرب الصراحة، يعني ما بقول استعجب، ولكن استنكر هذا الفعل، لأن أحيانا البعض منا يعني

0: أقول ممكن يعامل الطرف الآخر بهذا البرود والجمود أو خلنا نقول قلة الذوق وبالنسبة له عادي. لكن لو ينا وعكسنا الأدوار إنزين وأنت يا فلان يتكلمتني أو مثلا زميلك في العمل صديق أيا كان اليوم أنت مثلا ترسل رسالة في الجروب مثلا أو تبحث عن شغلة أو تبحث عن إجابة إنزين أو تكلم شخص تكتب له كلام طويل عريض وترد على الشخص أنه والله أوكي تمام إنزين. أنا ما أتكلم على الأشياء البسيطة يعني والله اليوم لا تنسى الموعد الساعة 7 أوكي تمام thumbs up الأمور طيبة. لا أنا أتكلم في الأمور اللي هي في الأمور الاجتماعية، الأمور اللي خلنا نقول حساسة بعض الشيء، الأمور اللي الأسئلة اللي تحتاج أجوبة. فاطمة الزعابي تقول امدحهم هاي الشخصيات، إذا مدحتهم بيردون عليك بكلام وايد. فاطمة تقول ما عندها تفاهم، يعني اللي بيسوي هذا الفعل على طول بلوك ولا ميوت. يلا يا سلام. ففعلا هل اليوم الردود القصيرة يعني انك ترد برد قصير مثل اوكي تمام او ترد بإيموجي مثلا، هل تشوف ان هذه تعتبرونها مستمعينا اخواني واخواتي، هل تعتبرونها هذه انها برود او ان الشخص كذي خلاص شخص يعني نكدي خلنا نقول، ولا تحسونها هي راحة بال وتسهيل للحياة؟ شاركونا في التعليقات وأتريا أجوبتكم أيضا، وتقدرون أيضا تتابعونا عن طريق تطبيق التيك توك إمارات FM. بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. تحياتي لمصطفى الشمري. ليش يا فاطمة؟ فاطمة الزعابي تقول أحسني شريرة، تقول إذا حصلت رد بارد وبعد فترة هالشخص أرسل لك رسالة افتحها ولا ترد، بحس باللي أنت حسيت فيه. يعني فاطمة تتكلم بمنطلق المعاملة بالمثل. فاطمة ذكرتيني والله بهالمنطلق، ذكرتيني في أغنية كذي.

إنزين خلونا نتعمق في الموضوع. أحيانا الناس تقول خلني أتذكر الغنية فاطمة وبعدين بحطها وشوف إذا موجودة. بس هي تتكلم اللي هي متعود علي، يعني تتكلم عن المعاملة بالمثل. في الماضي خلنا يعني أنا أشوف أن هذا الموضوع البعض يقول أنه هو اقتصاد في الكلمات. هل أصبحنا اليوم مستمعينا أن نحن نبخل حتى بمشاعرنا؟ يعني في الماضي كان التعبير عن المواساة أو الفرح يتطلب جمل، يعني جمل كثيرة ودعوات صادقة، لكن اليوم مع خلنا نقول مع ضغط الحياة وحياة السرعة والسوشيال ميديا تحولنا إلى نظام خلنا نقول إيصال البريد السريع. يعني قبل أتذكر، وأكيد كلنا أو مستمعينا في ناس خلنا نقول أبهاتنا أمهاتنا وأهلنا الأوليين، قبل الناس كانت مثلا إذا تبى تتكلم أو تبى ترسل حق حد رسالة، إنزين عن طريق البريد يكتبون رسالة وبس عشان يطمنون على بعض. اليوم نحن كل شيء صار عندنا في من خلال هذا الشيء الصغير اللي أنا ماسكنه في يدي. التلفون اليوم يقدر يخليك تتواصل مع أي شخص في أي وقت في أي مكان. ايه تقول عن شو تسولفون؟ احنا في فقرة ويانا سالفة، فسالفتنا اليوم نتكلم عن ان كيف الناس اليوم تغيرت او صارت ترد على الاشخاص اللي حواليها ببرود. يعني صرنا نختصر المحادثات او علاقاتنا مع بعض عن طريق ايموجي، عن طريق انه اوكي مثلا شخص يكتب لك شيء تقول له اوكي او ثامز اب او شو ما كان. فاليوم محورنا الاول يتكلم ان كيف البعض يقتصد في الكلمات. فصح احنا صرنا في حياة السرعة، ولكن يعني خلنا نقول ان اصبحنا نختصر الدعم العاطفي في كلمة واحدة، مثل يعني يوم تيجي تقول حق حد مثلا ما عليه سلامات، او حتى في ايموجي ويه حزين. مثلا الحين فاطمة حاطة خل يلغون الايموجي هذا اللي هي حاطتنا في الواتس عشان يكتبون الرد. اي يقول ما ينلامون 15 ساعة دوام. اوكي فيا جماعة، هل حسيتوا اليوم ان نحن صرنا بخيل، يعني صرنا بخلة حتى في الكلام؟ اول الواحد اذا صديقه ضايق مثلا يكتب له عادي، يكتب له يعني صفحة كاملة يواسي فيها، ولا يكتب شعر، ولا يعني الانسان يحط شوية مجهود. ولكن الحين نحط ايموجي حزين، اي شيء، او قلب مكسور، ويه يصيح، ويه يضحك، ونعتبر انفسنا ان نحن ادينا الواجب. فليش استكثرنا الكلام الحلو وصار اقصى طموحنا حرفين او ايموجي؟ وانا بتقولون ليش اخترت يمكن هاي السالفة، او الحين حد يالس يسمعني يقول يا اخي انت ما عندك سالفة اصلا، ولكن بخبركم ليش. لأن بربط الموضوع بشيء آخر، وإن فعلا لو نتعمق فيها أن نحن الحين بما أن نحن على التلفون يلسين نتعامل مع بعض بهذا بكمية البرود هذه. فخلنا نقول أيضا، يعني هل اليوم ثقافة الاستسهال هذه، وخلني أقول وطغيان السرعة، السرعة على العمق اللي نحن نباه؟ يعني اليوم الانترنت مثلا
عودنا على الاستهلاك السريع، شورت ريلز، رسائل قصيرة، وانتقل هذا الطبع انزين انتقل هذا الطبع الى علاقاتنا. فصار الشخص مثلا يستثقل انه يقرا رساله اطول من سطرين، ويعتبر ايضا الرد الطويل ازعاج او دراما، لدرجه ان حتى احيانا وفي حلقات سابقه يمكن نحن تكلمنا عن شغله مثلا ان في بعض الاشخاص يتضايقون اذا شخص مثلا أرسل خلنا نقول فويس نوت طويل. في إحدى الحلقات أتذكر في برنامج الصيف تكلمنا إن في ناس مثلا عادي إنها هي تطرش لك فويس نوت إنزين مدتها دقيقة أو دقيقتين، ولكن صار عندنا الطبع إن نحطه إكس تو، إن كل شيء نسرع لأن ما عندنا الصبر وما عندنا الطاقة اللي تخلينا مثلا نسمع الموضوع مثل ما هو، نسمع المحادثة، نسمع الدقيقة الدقيقتين مثل ما هم. فاطمة تقول أحيانا الرد البارد ما يوجع بسبب كلمة أوكي نفسها، بل لأنك قبلها كتبت كلام من قلبك وانتظرت تفاعل. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا فاطمة. فاطمة تقريبا اختصرتي الموضوع. عامل الاهتمام بالاهتمام، ولا تجعل طول رسائلك أكبر من مساحة اهتمام الطرف الآخر. تحياتي يا فاطمة. أيضا نوجه التحية لأس، خلنا نشوف، أحاول أقرأ التعليقات أيضا. نزين تقول مو بخلاء، وجهة نظري أن من كثرة ضغوطات الحياة اليومية ما نقدر نجامل حد أكثر ونجابل الناس. جميل جميل جدا. احيانا اوكي ما احسها بخل، اس يقول ما احسها بخل، الشخص عنده اولويات في حياته وطاقته محدوده، وضغوطات الحياه في مرات انه تجبر اوكي تجبر الشخص انه يختصر بدون ما هو يعني بدون ما يحس. هو شيء طبيعي اكيد ان احيانا خلنا نقول ضغوطات الحياه، احيانا الهموم المشاكل، ولكن هذا الشيء هل خلوني أسأل سؤال يعني ونتساءل نحن ونسأل أنفسنا إن هل هذا اليوم عذر؟ ما طبيعي كل الناس عندها مشاكل، كل الناس يعني عليها التزامات، كل الناس مثلا ممكن تكون عليها أقساط ديون إلى آخره، ولكن هل اليوم هاي المشاكل تخليك أنت تتعامل مع الناس اللي حواليك بطريقة سيئة أو بطريقة فيها خلنا نقول تعالي بعض الشيء، أو تقول والله أنا نرجسي، أنا هذا أسلوبي؟ لا، أو في ناس تأخذها إلى منحنى آخر بعد أنه أنا شخصيتي ولازم أكون الشخص

0: للشخص الثقيل خلاص بحد طرش لي شيء أوكي أرد بأختصر. ولكن مو بدايما أو مع كل الأشخاص لازم يعني ما يستوي أنت تطبق فعل معين أو معاملة معينة أو أسلوب معين وتسوي select all. ما يستوي أنك أنت اليوم تعامل البشر كلهم بطريقة يعني بطريقة معينة وطريقة ثابتة مع الكل. يعني حتى اليوم أنت مثلا خلنا شوي كذي باخذكم بعيد بعض الشيء بنطلع عن السياق. مثلا أكيد كلنا اليوم في يوم من الأيام كنا أطفال وعدنا أخوان وخوات. هل اليوم الأب ولا الأم لازم يتعاملون هم صح يعاملون الكل يعني إنه يقول لك الكل عندي سواسية، ولكن هل اليوم أنا مثلا مع الابن الأكبر أو الابن الوسطاني أو البنت الكبيرة مثلا أيا كان الترتيب أيا كان العدد، هل اليوم كل شخص أنا بتعامل معاه بنفس الأسلوب أو المدرس في الفصل هل يعامل الطلبة كلهم بنفس الأسلوب؟ لا. ليش؟ لأن كل إنسان له خلنا نقول يعني له باب أنت تتخلى منه، مثل البيبان ما في يعني إلا إذا عندك ماستر كي بيفتح لك كل البيبان، ولكن كل يعني كل قفل وله مفتاح. إنزين، فكل شخص أنت تقدر تتعامل معه بطريقة معينة، ما تقدر تعمم على الكل. اليوم أنا ما أقدر أعمم على الكل أقول والله الناس كلها صارت كذي، لا. فهذا الانتقال البرمجي في عقولنا جعلنا فعلا نفقد القدرة على الصبر حتى في كتابة جملة خلنا نقول مفيدة لشخص عزيز. فالسرعة خلنا نقول سرقت منا لغة الحوار، صار اللي يكتب رسالة طويلة اليوم كأنه يالس يسوي جريمة أو كأنه يالس يفرض إزعاج على الطرف الآخر. هل وصلنا لمرحلة أن احنا اليوم نتحسس من الكلام الطويل ونشوفه مثلا أنه في ثقل أو أن الشخص مثلا صار عفوا ثقيل دم؟ فاطمة الزعابي تقول لحظة برسل رسالة طويلة وبشوف وبتري الرد. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم، ويانا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
4: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو
5: لها حكاية.
4: لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مستمعينا نروح لهذا الفاصل الغنائي الجميل. طبعا من بعد ما سمعنا أغنية إذا ناوي تروح اللي هي كانت في 2009 رجع اليوم عبد الله السالم وعبد العزيز الويس إذا بتروح، وهذه هي تكملة قصة أغنية إذا ناوي تروح. من بعد تقريبا كم 2009 إلى 2026 تقريبا عمر يعني

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك.

0: وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة.
4: أقول لك شيء،
3: خلي الباقي علينا.

لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. أنا الصراحة بما أن يوم القهوة العالمي فأخذت لي قهوة عشان أصحصح وياكم ونكمل السالفة لأن سالفتنا اليوم طويلة شوي. هذي قلنا نرجعكم شوية يعني نوستالجيا شي قديمة شوية. أغنية إذا ناوي تروح للفنان الجميل عبد الله السالم وتكملة الأغنية من بعد 16 سنة. فاطمة تقول مصحصحين بقوة. جميل. قبل الفاصل كنا نتكلم أو عن سالفتنا اليوم إنه كيف خلنا نقول يعني الحياة أو التكنولوجيا والتحول الرقمي هذا أثر علينا أو في أطباعنا مع الأشخاص اللي حوالينا. تكلمت عن أسلوب اقتصاد الكلمات إن كيف الناس صارت تبخل على بعضها البعض في التعبير في الكلام، أني أنا أعبر عن اللي في داخلي للشخص شو ما كان، مشاعر فرح، مشاعر حزن، مشاعر حب، مشاعر غضب، شو ما كانت. إن يوم أي أكتب لشخص لا أكتب، وإذا كتب لي هو الشخص هذا أرد عليه، يكون في ردة فعل. فسألت سؤال، هل أصبحنا اليوم نبخل حتى في مشاعرنا؟ إنزين، هل صرنا بخيلين في الكلام؟ أيضا استعرضنا فكرة ثقافة خلنا نقول اليوم يعني عالم السرعة وطغيان السرعة على العمق، على عمق الأشياء. ونروح إلى العمق الحقيقي خلنا نقول كيف يعني نقلنا. وهاي هي النقطة اللي أنا يعني خلتني فعلا أتكلم عن هذا الموضوع، وهذا هو المنطلق الأول اللي خلاني أتكلم عن هذه أو أختار السالفة هذه، اللي هي إن كيف اليوم نقلنا البرود الرقمي عفوا إلى حياتنا الواقعية. بتقولون عبد الرحمن شو جالس تقول؟ اليوم الخطير في الموضوع ان الهواتف، انزين، التلفونات، التابلتس الى اخره، ما غيرت بس طريقتنا في الكتابة. والله يعني ها اش حالك؟ بخير. مثلا حد يقول لك والله مشتاق لك او شو ما كان، شي تسوي له ثامز اب، اوكي، قلب، جاملة. بل برمجت عقولنا على نفس البرود في الحياة الواقعية. بتقولوا لي اشرح وضح شوية عشان نفهم، لأن أنت يالس تتكلم يعني بالألغاز، وخصوصا مثلا بعد الشخص اللي يالس يسمعني ومو بيالس يشوفني على التيك توك، ف يمكن شوية ما توصل له الفكرة بشكل أوضح، فرح أحاول أني أوضح. يعني مثال، صرنا نيلس في كوفي، واليوم ويكند، خلاص يعني يعتبر الخميس الجمعة ويكند، يالسين جمعة أهل، يالسين في كوفي شوب، في مطعم، وكل واحد ماسك تلفونه، وإذا حد تكلم معانا يعني كل واحد ماسك تلفونه ومنشغل، وفلان يالس يكلمني في الواقع، فلان اللي يالس عدالي، إنزين، ولكن أرد عليه كذي مثل بهزة راس، إنه هز راسي، إنه أوكي، إنزين، بدون حتى ما تلتفت عليه. يعني هزة الراس هذه مثلها مثل حركة الثامز أب، يعني اللي هو أوكي كمل أنا معاك. نتعامل مع مشاعر الناس الحقيقية، إنزين، اللي هي يالسين ويانا ويه بويه، ولكن بنفس برود الردود السريعة اللي يالسين نستخدمها. بالضبط فاطمة انت يالسة يعني ترجمين الكلام اللي يالسة أقوله. فاطمة تقول أكره شيء ترسل رسالة تعبر عن شعورك ويجيلك رد ما يخصه بالرسالة. أيضا تقول أبكتب له عن إحساسي وحنيني اللي كبر فيني وكسر بأسي، أبكتب له، قالها أبو عبد الله.
ففعلا صرنا نتعامل مع مشاعر الناس الحقيقية إنزين اللي هم يكونون يعني يالسين ويانا ولكن يعني شخص يالس وياك فيس تو فيس ولكن أنت تتعامل معاه بنفس البرود اللي هو برود الردود السريعة باختصار يعني أنك تختصر النقاشات وتتجنب التعمق في مشاكلنا البعض يعني لو الناس تيلس الناس يلسون مع بعض زين خصوصا الناس اليوم وأشخاص عفوا يعني كثير اليوم يمرون في هذا الشيء يعني عادي يكون مثلا أنا بيني وبين مثلا زميل في العمل في بيننا خلنا نقول خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بينك وبين صديقتك بينك وبين صديقك بينك وبين أخوانك خواتك شو ما كان ولكن نحن صرنا شو هاي الردود السريعة عشان شو نختصر النقاشات عشان نتجنب التعمق في مشاكل بعضنا والهروب من النقاشات الطويلة بحجة شو والله أنا مالي خلق أنا مفاضي أنا ما أحب النكد إنزين عادي أنت ممكن اليوم تجلس إنزين مع الشخص هذا إذا أنت ما تحب أو تحس أنك أنت ما عندك الطاقة وأحيانا فعلا نحن ما يكون عندنا الطاقة اللي هي أن أنا والله أجلس على الشات وأجلس أكتب وأضارب وخصوصا أنك أحيانا حتى وأنت تكتب الكلام قد يفسر بغير معناه بتقولوا لي شو يعني أحيانا أنا ممكن تكون جالس تكلم شخص وتمزح معه فأنت قصدت المزح ولكن هو يقرأ الكلام هو ما جالس يشوف بادي لانجوج ما قاعد يشوف لغة الجسد ما قاعد يشوفك أنت تبتسم وتضحك ولا أنت جالس مثلا يعني تقلل من احترام الشخص مثلا أو يحس أنه لا أنه يأخذ الأمر بطريقة شخصية لا نقدر نجلس مع بعض ولكن هني المصيبة الكبيرة أن هل لاحظت اليوم أن هذا البرود طلع من الشاشة ودخل بيوتنا ويلس معانا على نفس الطاولة علي حسن يقول ناخذ كل آراء ونشوف حل مناسب راي شو راي وراء آخر أوكي صح فاطمة تقول اختار الوقت المناسب أمينة بونجور مريم راشد تحياتي لك فالحين يوم نكون يالسين مع بعض تلاقي الشخص اللي يالس وياك إنزين ولكن عقله مش معاك عقله في الشاشة اللي هو في الشاشة اللي بين يديه وهني خلني أقول إذا سولفت ويا هذا الشخص يرد عليك أوكي تمام وإنت أصلا مو منتبه وهني إحنا صرنا نمارس هذا الفعل اللي هو الإيموجي والردود الباردة في الواقع يعني إحنا صرنا الأسلوب اللي

0: طبقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلا على الواتساب وغيره، صرنا فعلا نعيشه في واقعنا. فليش صرنا اليوم مستعجلين حتى ونحن جالسين مع بعض؟ فعلا السؤال يستحق التفكر. وهل الإيموجي اليوم والردود الباردة تحمينا من الدراما، خلنا نقول، أم تقتل الدفء البشري؟ فيبرر البعض باستخدام الردود القصيرة بأنها خلاص تمنع سوء الفهم والدراما وتختصر المشاكل، ولكن بالمقابل يرى الطرف الآخر، إنزين، الطرف الآخر يشوف أن لا والله، أن هذا البرود يقتل الدفء الإنساني وخلى العلاقات سطحية ما لها طعم، كنا جالسين نتعامل مع، يعني خلنا نقول، روبوتات مش بشر. فبعض الناس تشوف أن الاختصار مريح ويمنع المشاكل ويزيل الحساسيات، وناس تشوف أن لا، الحياة بدون كلام دافئ، بدون تفاعل وسوالف طويلة، صارت حياة جافة، حياة كلها كذي تحسها حياة آلية يعني. فأنتم مستمعينا من أي فريق؟ هل تفضلون راحة البال بالبرود مثل ما يقولون، ولا الصداع خلنا نقول بالمشاعر الحقيقية؟ فخلاصة السالفة وبكل اختصار، التكنولوجيا والتلفونات وجدت عشان تسهل علينا الحياة وتقربنا من بعض، مو بعشان تحولنا خلنا نقول لروبوتس. انزين، في النهاية الكلمة الطيبة والسوالف الطويلة والنظرة الصادقة وقت ما نكون جالسين ويه بويه ما يعوضها يعني الايموجي ولا يعني الثامز اب هذه اللي نحن نستخدمها مثلا، ولكن اللي فعلا يخلي الناس تقرب من بعضها البعض، واللي يعطي احساس خلنا نقول بالاهتمام واحساس الدفء، هو انك انت تجلس مع الشخص اللي وياك وتتفاعل معه، تاخذ وتعطي معه. علي حسن يقول قل خير او اصمت، خير الكلام ايضا ما قل ودل. فارفعوا عيونكم عن الشاشات وعطوا أهلكم وأصدقائكم ومن حولكم أيضا حقهم في السوالف والدفء الحقيقي، وخلوا يعني مثل ما يقولون الثامز أب والكلمات المختصرة يعني في الجروبات في الدوام كذي. مستمعينا مكملين معاكم، نروح لفاصل قصير ومستمرين معاكم في الساعة الثانية من برنامجنا وبرنامجكم ويانا.
1: استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه بعيدا عن بذاءات مندوب بورت سودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن. هذا وكان وفد القوى المدنية الديمقراطية السودانية برئاسة رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك بحث مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن سبل وقف الحرب وإقرار هدنة إنسانية وسط تأكيدات أمريكية بمواصلة الضغط على طرفي القتال وتوسيع العقوبات إذا تطلب الأمر. أعلن الجيش الأمريكي إتمام انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق، منهيا بذلك مهمة استمرت 12 عاما لمحاربة تنظيم داعش. وأشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء ما وصفه برحلة باهظة التكاليف. في قطاع غزة أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين في أنحاء متفرقة من القطاع بحسب المصادر الطبية في غزة. في الملف الإيراني، طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا، وذلك بعد تعثر المفاوضات، ما يدل على انعدام الثقة بين البلدين، وأيضا بسبب تجاوز الوفد المدة المسموح بها لبقائه على أراضي الولايات المتحدة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
7: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
8: خبر، فن، رياضة، معلومة.
9: أقول لك شيء،
8: خلي الباقي علينا ويانا.

صراحة شو يخطر في بالكم إذا سمعتوا كلمة أثاث فاخر؟ أكيد يجي في بالكم دامه فخم، فهو غالي وسعره مثل ما يقولون في العلالي. لكن خلني خبركم عن شيء، إذا تبون الفخامة الحقيقية من رخام وخشب صلب وتصاميم راقية تعيش معاكم لسنوات طويلة وأسعار مدروسة أيضا، بخبركم عن تو أكسل هوم اللي يقدم لكم مفهوم الفخامة والرقي بالسعر اللي بيناسب ميزانيتكم. تو أكسل هوم أيضا مسوين خصومات تبدأ ما بين 25 وحتى 75%، وهذه فرصة قصتكم اليوم بأثاث فخم وسعر مناسب. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين، طبعا تطبق أو عبر عفوا تقدرون تتسوقون عبر فروعهم أو عن طريق الأونلاين طبعا 2xlhome.com، تطبق الشروط والأحكام.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

لولو تقدم لكم تخفيضات الأيام الأربعة الكبرى، استعدوا لأكبر العروض وأفضل التخفيضات من 1 إلى 4 أكتوبر 2026. استمتعوا بعروض مميزة على جميع الفئات وبأسعار لا تنافس. العروض متوفرة في جميع فروع لولو في أنحاء دولة الإمارات. لا تفوتوا تخفيضات الأيام الأربعة الكبرى، 4 أيام من التوفير الكبير، وفروا كما لم توفروا من قبل.

هنا منبع الخطورة، هنا صناعة الأداء، هنا عامر على الجهة اليمنى أحد أفضل لاعبيه وضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في كأس العالم للشباب. هذا هو عامر، عامر لعمر، عمر لخميس، خميس يا سلام، الله الله، كرة لعمر، أحد وخم الشاعر عامر، عامر لعمر، عمر لمن؟ لسمعة.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت مو مطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
4: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
4: خليجي 27 على ابو ظبي FM. اهلا اهلا بالخليج.
6: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة.
7: أقول لك شيء،
6: خلي الباقي علينا ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. ونروح طبعا إلى الفقرة المحببة الملعب ويانا وفي خليجي 27 أجواء الجولة الثالثة. طبعا دراما وتاريخ وإثارة لا تنتهي. الأبيض الإماراتي والعنابي أو عنابي قطر. طبعا صراع الصدارة وفي ختام مباريات المجموعة الثانية طبعا التقى منتخبنا الوطني البارحة نظيره المنتخب القطري وفي قمة مبكرة طبعا انحسمت الصدارة أو صدارة المجموعة لصالح منتخبنا. طبعا تقدم العنابي بهدف المعز علي ولكن الأبيض الإماراتي فرض نفسه ورفض الخسارة وعاد بقوة عبر النجم المتألق مثل ما نسميه الجولدن بوي علي صالح اللي سجل هدف التعادل الثمين في نهاية الشوط الأول. طبعا المباراة انتهت بواحد واحد وضمنت أيضا الصدارة لمنتخبنا الوطني. طبعا منتخبنا الوطني تصدر المجموعة بسبع نقاط ومن ثم أيضا المنتخب القطري بسبع نقاط ولكن فارق الأهداف هو اللي جعل منتخبنا يتصدر المجموعة.

ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا.

مكملين معاكم مستمعين في برنامجنا وبرنامجكم ويانا وفي العرس الخليجي. طبعا بتكلم عن تأهل منتخب عمان الدراماتيكي والسابقة التاريخية طبعا اللي شهدناها الأيام الماضية. طبعا احنا تكلمنا يمكن عن مباريات أمس أو عن مباراة منتخبنا الوطني، ولكن هذه كانت المباراة طبعا الأولى البارحة، وأيضا نروح للمباراة الثانية عشان بس ما نلخبط المستمعين. أيضا نروح طبعا أو خلنا نروح لمنتخب عمان. تأهل منتخب العماني طبعا في سابقة تاريخية والأول من نوعها في عالم

لم كرة القدم. تخيلوا يعني تحسبنا أول شيء إنه بس في دورة الخليج، في تاريخ دورة الخليج، ولكن فعلا شهدنا سيناريو ما شافه عشاق كرة القدم من قبل. منتخب عمان كان أو حقق فوز مستحق على نظيره الكويتي طبعا 3-1، بينما خسر المنتخب العراقي 2-0 أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي، ومع تساوي عمان والعراق في النقاط، وتخيلوا تعادلوا في النقاط وفي الأهداف، وكان أيضا تعادلوا في يعني حتى راحوا للعب النظيف من بعد التعادل بالنقاط، أنت تروح أيضا للأهداف، فالأهداف اللي سجلها المنتخب العماني والأهداف اللي استقبلها أيضا المنتخب العماني والعراقي تعادلوا في كل شيء. وأيضا هذا الشيء أدى أيضا أنه يروحون يشوفون اللعب النظيف، طبعا شافوا الإنذارات، تخيلوا أن المنتخب العراقي والمنتخب العماني يتشاركون نفس عدد الإنذارات في جميع المباريات. والغريب والمضحك خلنا نقول يعني، أو قد تكون كادت أن تكون سخرية القدر، بأن الهدف الثالث اللي أحرز اللاعب المنتخب العماني لولا أنه خلع الفانيلة أو التيشيرت في وقت احتفاله بالهدف لكان المنتخب العماني تأهل مباشرة، ولكن بسبب الإنذار اللي خذاه اللاعب اضطر الاتحاد الخليجي، بما أن العراق وعمان تعادلوا في كل شيء، فتخيلوا اتجهوا إلى قرعة طبعا كانت ما بعد المباراة بساعة ونصف، والقرعة ابتسمت للأحمر العماني وأهلتهم لنصف النهائي، بينما خرج من المنتخب العراقي بطل النسخة قبل الماضية في مشهد دراماتيكي أبكى وأدهش أيضا الجماهير. طبعا المنتخب العماني تأهل لملاقات منتخبنا الوطني بإذن الله في نصف النهائي. وفي الجانب الآخر أيضا يقابل المنتخب السعودي طبعا الصقور الخضر أصحاب الأرض والجمهور طبعا يقابلون العنابي. ولكن بعيدا عن خلنا نقول المباراتين هذيلة، أنا بروح لمباراة أخرى الصراحة، وهذه بروحها يعني عرس خليجي يعني في صوب ثاني مثل ما يقولون. طبعا في تعليق يقول نفس موقف منتخب عمان والعراق تكرر بالضبط في كأس العالم تحت 20 سنة. مبروك مبروك الصدارة. نروح طبعا للمنتخب اليمني طبعا اللي ودع البطولة بخماسية تاريخية. تقولون لي ودعها بخسارة؟ لا، رغم خروجه السابق من حسابات التأهل، ولكن رفض المنتخب اليمني أن يغادر البطولة بهدوء، وحقق فوز تاريخي ومثير على نظيره البحريني بنتيجة كبيرة 5-2. هذا الانتصار هو الثاني في تاريخ اليمن في مشاركاتهم في كأس الخليج، ولكن المفارقة الجميلة بأن هذا الفوز فوزهم الثاني وفوزهم أيضا الثاني على المنتخب البحريني بطل النسخة الماضية. طبعا مثل ما نعرف المنتخب اليمني تغلب على المنتخب البحريني في خليجي 26، ومن ثم طبعا البحرين فازوا في باقي المباريات وخذوا البطولة، فيكرر طبعا المنتخب اليمني هذا الفوز ليرسم الفرحة خلنا نقول على وجوه طبعا جماهيره وعلى الشعب اليمني، ويترك بصمة لا تنسى في ختام مشوار البطولة. طبعا كلنا نهنئ المنتخب اليمني على هذا الأداء المشرف. اليوم نشوف عندهم جيل واعد، جيل يبشر بالخير، جيل ما شاء الله لاعبين محترفين في أوروبا، يمكن أقصد لاعبين المهجر طبعا، اللاعبين اللي هاجروا منذ سنوات إلى أوروبا أو إلى أمريكا، ولكن نشوف منتخب متمرس طبعا، أيضا منتخب تأهل إلى كأس نهائيات كأس آسيا التي ستقام أيضا في شهر يناير في المملكة العربية السعودية. والجميل أيضا أن المنتخب اليمني بيكون متواجد مع منتخبنا الوطني ومنتخب فيتنام ومنتخب كوريا الجنوبية في مجموعة واحدة. طبعا كل التوفيق للمنتخبات العربية.

الشعبية وكل أكيد التمنيات بالتوفيق أيضا للمنتخب اليمني في البطولات طبعا والمسابقات القادمة. مستمعين نروح لفاصل قصير، راجعين خلكم ويانا.

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: عرض استرداد النصف يعود في هومس أراس. اكتشفوا كل ما هو

0: جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا. ويانا
2: مستمعينا، لولو تقدم لكم تخفيضات الأيام الأربع الكبرى. استعدوا لأكبر العروض وأفضل التخفيضات من تاريخ 1 إلى 4 أكتوبر. استمتعوا بعروض مميزة على جميع الفئات وبأسعار لا تنافس. العروض متوفرة في جميع فروع لولو في أنحاء دولة الإمارات. لا تفوتوا تخفيضات الأيام الأربع الكبرى، 4 أيام من التوفير الكبير. وفروا كما لم توفروا من قبل.

مستمعينا، طبعا منتخبنا الإمارات يدخل بمعنويات عالية متصدرا لمجموعته مثل ما ذكرنا سابقا بكرة قدم جماعية ومنظمة طبعا في مواجهة المنتخب العماني القادم ببطاقة الحظ، أنا أقول أسميها التاريخية وبالقرعة طبعا وبروح قتالية عالية جدا. الكفة تقنيا يمكن نقول قد تبدو متوازنة، ولكن الإمارات تمتلك خط هجوم فعال وخط وسط أيضا متماسك، لكن المنتخب العماني يملك أيضا خبرة خلنا نقول كبيرة في مباريات الكؤوس، وغالبا ما تتوهج يعني ما يتوهج لها الحظ عفوا في الأدوار الإقصائية. المباراة نقول مفتوحة على كل الاحتمالات، وحظوظ التأهل إلى النهائي أنا أشوفها متساوية دائما 50-50، بما أنك أنت تأهلت من دور المجموعات وتلعب في دور خروج المغلوب دائما نلعب ونقول 50-50 يعني. طبعا نتمنى أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله أن نتأهل ونروح للنهائي، ومن ثم طبعا لكل حادث حديث، ولكن نتمنى إن شاء الله يعني نقولهم فالكم اللقب إن شاء الله، فالكم الناموس، تردون إن شاء الله لدار زايد متنومسين بإذن الله.

وايضا في الجانب الاخر المنتخب السعودي الصقور الخضر ايضا تاهل بجداره وعلامه كامله لاول مره للمنتخب السعودي وثقه اصحاب الارض، بينما يواجه ايضا المنتخب القطري بخبرته الكبيره وشراسته المعهوده في البطولات الخليجيه. ودائما اقول المنتخب او منتخب قطر يعني مرعب في البطولات المجمعه. فالحظوظ السعودية تلعب على أرضها وسط جماهيرها الغفيرة مما يعطيها طبعا دفعة معنوية ضخمة وقوية، لكن

قطر تمتلك شخصية البطل والقدرة على حسم التفاصيل الدقيقة في المباريات الكبرى. ولا ننسى أيضا أن المنتخب القطري بطل آسيا مرتين على التوالي. مواجهة صعبة جدا والصراع تكتيكي بحت. فيا جماعة بعد هذه الجولة المينونة اللي راحت، الجولة الثالثة، توقعاتكم من هم الطرفين اللي بيوصلون للنهائي الخليجي؟ هل نشوف نهائي إماراتي سعودي مثل ما الأغلب يعني أغلب التوقعات راحت للإمارات والسعودية؟ ولكن أيضا الأحمر العماني وعنابي قطر يمكن تكون لهم كلمة ثانية. شاركونا في التعليقات ونكرر ونقول منصور يا الأبيض.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام. اهلا
1: اهلا بالخليج.
2: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة.
3: أقول لك شيء؟
2: خلي الباقي علينا ويانا.
4: مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، طبعا كانت حلقة جميلة ومفعمة بالحماس والحيوية، فترككم الآن وإن شاء الله نلتقي فيكم الأسبوع القادم في حلقات جميلة بإذن الله، وطبعا نتمنى أكيد كل التوفيق لمنتخباتنا المتأهلة لدور نصف النهائي من كأس الخليج. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وكل التوفيق للأحمر العماني وللصقور الخضر، منتخب السعودية، وأيضا المنتخب القطري. أشوفكم إن شاء الله على خير. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامجكم ويانا. مع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يشهد مركز أدنك أبوظبي أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض خلال شهر أكتوبر الجاري في قطاعات متنوعة، من أبرزها معرض جودة الحياة والاستثمار لفكس 2026 والأسبوع العالمي للغذاء وملتقى كيزاد ومعرض نجاح أبوظبي وقمة فوربس الشرق الأوسط وقمة أبوظبي لمستقبل الصحة وسباق هايروكس العالمي لتحدي اللياقة وقمة الذكاء الاصطناعي. سجلت المبيعات العقارية في إمارة دبي في 9 أشهر الأولى من عام 2026 ثاني أعلى مستوى تاريخي لهذه الفترة بعد القيمة القياسية المسجلة في عام 2025، فقد تجاوزت قيمة المبيعات 380 مليار درهم من خلال أكثر من 23,000 صفقة وفقا لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية. وقعت شركة ترف ذراع التطوير العقارية التابعة لمجموعة ياس القابضة وشركة مبادلة للاستثمار مذكرة التفاهم لدراسة تطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي، يضم مرافق سكنية وتجارية إلى جانب منافذ للتجزئة ومطاعم ومقاه ضمن مخطط رئيسي متكامل يسهم في تعزيز جاذبية جزيرة الريم. الخبر الأخير، افتتحت أمس فعاليات الدورة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو حتى 4 أكتوبر الجاري. يشارك في المعرض أكثر من 500 عارض من 19 دولة يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
4: خير الإحسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم خير الإحسان. فالحمد لله على النعم التي تحيط بنا، على الصحة والأمان، وعلى الرزق الذي يصلنا كل يوم من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم. ومن شكر النعمة عليه أن يتذكر دائما من يحتاجون إلى العون، وأن نجعل مما أعطانا الله نصيبا للصدقة والإحسان. الصدقة قد تكون مالا، وقد تكون تفريجا لكربة أو مساعدة لمحتاج، أو كلمة طيبة تترك أثرا في قلب الإنسان. وفي خير الإحسان أيها الكرام، نتذكر معا أن العطاء باب من أبواب شكر الله، وأن أجمل النعم تلك التي تمتد آثارها إلى الآخرين. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام، أرحب بالدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. يسعد مساك يا أبو زايد.
6: يا مرحبا وسهلا،
5: حياك الله وبياك. والتحية موصولة لمخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيدة. تقول معين بعد المخرج معين والضيف معين، لا، مخرجنا الفاضل الكريم الأستاذ محفوظ أبو عيدة. طبعا في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين، كما جرت العادة أيها الأفاضل الكرام، نستعرض وإياكم طبعا حالاتنا لهذا الأسبوع، بالإضافة إلى الأرقام المستهدفة والتي سيطلعنا عليها الدكتور معين. لكم الكلمة يا أبو زايد.
6: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور، الله يجزاك الجنة وصلى الله نيتيبك ويجعل كل حرف وكل كلمة تقدمها اليوم فعلا باب من أبواب الإحسان.
5: آمين.
6: وسبحان الله، بالنسبة لمخرجنا المتألق محفوظة بعيدة، لي الفخر أن يكون اسمي منتسب لاسمه، هذه القامة الإعلامية، القامة الجميلة بابتسامته الله يحفظه. ونمسي عليك كذلك دكتور،
5: الله يبارك فيك،
6: ونمسي كذلك الله يسعدكم، ونمسي كذلك على المستمعين. واليوم بإذن الله تعالى حلقة جديدة، ولكن سبحان الله فيها من الآمال بإذن الله تعالى التي تتبدد بإذن الله تلك الآلام التي تعيشها تلك الحالات. اليوم دكتور عندنا ثلاث حالات، ثلاث مشاريع، ثلاث أبواب للخير، وثلاث أبواب من الرحمة، وثلاث أبواب هنيئا لمن يقرع هؤلاء تلك الأبواب، وهنيئا لمن يزرع الابتسامة في هذه البيوت. الحالة الأولى لرب أسرة يعمل بدخل بسيط، أصيب هذا الأب بورم خبيث في الغدة الزعترية، وقد انتشر المرض إلى الرئة، والحين هو بحاجة ماسة إلى جلسات علاجية للحد من انتشار هذا المرض ومساعدته على استكمال العلاج. يعني هل 40,000 درهم اللي بنقدمها له هذه بس كبداية للانطلاق نحو الجلسات العلاجية والرحلة التي سوف تكون بإذن الله تعالى رحلة فيها من الأمل في حياته. والحالة الثانية لطفل يعاني من قصور في الغدة النخامية، أدى إلى إصابته بقصور شديد في القامة، ويحتاج إلى علاج منتظم لمدة 6 أشهر وفق الخطة الطبية المقررة له لمساعدته على تحسين حالته الصحية ودعم النمو، إلى أن أسرته اليوم تقف عاجزة عن تكاليف العلاج بسبب الظروف المادية، 51,300 درهم. الحالة الثالثة لمسن بلا مصدر دخل، يعاني هذا المسن من فقدان عدد كبير من أسنانه، مما سبب له آلام شديدة ومستمرة، وأثر عليه بشكل كبير على قدرته على ممارسة حياته اليومية. هذا المسن اليوم يصعب عليه التناول الطعام، يصعب عليه كذلك التحدث، يصعب عليه كذلك النوم بسبب الآلام.
5: أكيد
6: اليوم حالته تتطلب سبحان الله يعني تدخل تخفيف هذه الآلام اللي يعيشها، 19,000 درهم. ولا ننسى كذلك المشروع الجميل، حملة إغاثة أهالينا في غزة، اليوم احنا نساهم في دعم المتضررين، نساهم في دعم أخوتنا من الشعب الفلسطيني. للمساهمة على رقم 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية، SMS، اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
5: يعني إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة يعني نوفق بتحصيل هذه الأرقام وهذه يعني المبالغ المستهدفة في حلقتنا لهذا الأسبوع، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الولد الصالح الذي يدعو لأبيه ربما يتصدق عن أبيه بصدقة جارية، أو بال يعني الحالات اللي موجودة معانا اليوم. والصدقة الجارية أيها الكرام تأخذ أشكال وألوان مختلفة عديدة، جعلها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الحياة الدنيا طوق نجاة، حتى نكون نحن يعني مقبلين إلى الله سبحانه وتعالى، ننفق ونشكر الله سبحانه وتعالى، ليس فقط قولا وإنما قولا وفعلا، نبذل ما نستطيع من أموال لنقدمها للمحتاجين والمحتاجات، لهذه الأسر المتعففة التي دائما نذكر بأن تلك الأسر سلكت القنوات الرسمية. بوزايد، ماذا تود أن تقول في موضوع الصدقات؟
6: سبحان الله دكتور، اليوم إحنا لما نتحدث عن هذا الباب الجميل، الباب اللي أنا أعتبره أنه من مكارم الأخلاق، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرعها في حياة الصحابة، والكثير منها سبحان الله يعني كأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساميهم ومن أفاعلهم أبواب فضل كبيرة علينا. فإذا اليوم إذا بنذكر من الكثير والكثير سوف نجعل الحياة كلها عبارة عن مقامات نستطيع أن نضرب بها الأمثلة. اليوم ذكر الحياء مثلا، لما نذكر فيها الحياء احنا نذكر فيها عثمان بن عفان،
5: صحيح،
6: ولما نذكر كذلك العدل نذكر فيها عمر بن الخطاب،
5: فاروق،
6: وذكرنا فيها نعم الصديق نذكر فيها ابو بكر الصديق، وذكرنا الامانه ذكرنا ابو عبيده. واليوم اذا ذكرنا الصدقه والبذل والاحسان سوف ترى كيف كان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون الى الخير، ينفقون مما يحبون ويقدمون للاخرين قبل ان يقدموا لانفسهم. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي هذه النفوس؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهذب هذه الطباع حتى غدت يعني هذه الفضائل فيهم سجية راسخة؟ هي فعلا أنا أقولها التربية النبوية، أن تصنع اليوم أنت إنسان يكون صالح لنفسه ويكون نافع لغيره. اسأل نفسك اليوم هذا السؤال، من أنت أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما هو المسمى الجميل الذي أنت تبحث عن نفسك؟ هل أنت كما ذكر الدكتور جزاه الله خير عن الولد الصالح اللي يبر بوالدينه في حياتهم وبعد مماتهم؟ هل أنت تكون ذلك الولد الصالح الذي فعلا يزرع الخير في حياة الآخرين؟ وأينما حل حل الصلاح، وأينما حل حلت البركة. هنا أنا أقول لكل إنسان انظر إلى نفسك، من أنت أمام الله سبحانه وتعالى؟ لما اليوم احنا نشوف رب هذه الأسرة اللي يتألم وأصيب بورم خبيث، واليوم قاعد هذا الورم ينتشر ونوصل إلى يعني قريب انتشار إلى الرئة، اليوم محتاج جلسات علاجية وعاجلة 40,000 درهم، لكن هذه 40,000 بالنسبة لهذا رب الأسرة تعتبر بالنسبة له حياة. انظر إلى نفسك اليوم، هل ممكن أنك أنت اليوم تسطر اسمك في هذه العائلة وأن تجعل لنفسك فعلا المقام، وأنك تكون اليوم فعلا المرسل من الله سبحانه وتعالى لهذه العائلة؟ وكذلك الحالة الثانية، تخيل معي هذا الطفل اللي يعاني من قصور في الغدة النخامية، بسبب هذه الإصابة أصيب بقصر شديد في القامة. يعني أنا أتكلم على الطفل اليوم، ممكن أن أقول هالسؤال لكل واحد يسمعني، شو من الذنب اللي سواه الطفل عشان يصل إلى هذه المرحلة؟
5: زيرو، صفر.
6: صفر أكيد، لكن هذا الله سبحانه وتعالى يجعل الابتلاء للنبلاء. في اليوم هذا ابتلى الولد وابتلى أبوه وابتلت أمه، لكن هذا الابتلاء فيه صبر. جميل أن إحنا نشارك هذا الصبر مع هذه الأسرة في طفلهم اللي اليوم يحتاج إلى جلسات علاجية لمدة بس فقط 6 أشهر، تتكلم على 51,300، يعني اليوم أنت تتكلم على 100,000 درهم تقريبا في السنة محتاج هذا الولد. اليوم باكر بعد باكر يكبر

0: أسباب كثيرة أدت إلى فقدان كثير من أسنانه. ترى لا تظنون أن فقدان الأسنان يكون الأمر طبيعي، لا، ربما هناك مضاعفات كانت موجودة عنده في القبل، واليوم بسبب الألام وشدة هذه الألام أصبحت تشكل عليه أمر كبير جدا أنه يمارس حياته الطبيعية. اليوم يعاني من صعوبات في تناول الطعام، اليوم يعاني من التحدث مع الناس، في حياء أصبحت الأحرف عنده ومخارجها ثقيلة عليه. اليوم هو يريد من يرسل له الله سبحانه وتعالى ليخفف له هذه المعاناة، 19,000 درهم. ولا ننسى أخوتنا في غزة في هذه الحملة الجميلة التي أطلقتها في هذا البرنامج خير الإحسان، نتكاتف معهم، نعطيهم، نقف معهم، لأنهم اليوم بأمس الحاجة. الأجواء اليوم باردة عندهم، يعيشون في خيم وينتظرون فعلا الخير من شعب الإمارات، لأنهم تعودوا على هذا الشعب المعطاء بأنهم يزرعون الابتسامة في حياتهم. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا تنسى عن طريق الرسائل النصية ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
1: أبو زايد، أيضا من الأشياء اللي يعني يمكن نقف عندها في مثل هذه البرامج الخيرية اللي تشجع الناس على العطاء والسخاء وتغيير حال الناس من حال إلى حال، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني إذا توقفنا عند هذا الحديث يا أبو زايد وجدنا أن يعني في معاني عظيمة لهذا الحديث. أنا يعني كلامي للناس اللي بفضل الله سبحانه وتعالى يتمتعون بالصحة والعافية والأمن والأمان والاستقرار، كما هو شعب دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرض هذه الدولة العظيمة. نريد شرح صحيح شحيح. نحن نعرف أن الصحيح ممكن هو يعني إنسان بصحة،
0: نعم،
1: والشحيح هو الشخص اللي يخاف على ماله،
0: نعم.
1: هل هذا الكلام صحيح؟
0: شوف، سبحان الله دكتور، يعني مثل ما ذكرت أنت من جمالية هذا الحديث، خلونا نرجع على قيمة هذا الحديث لما نحن ما نستصغر قيمة هذه الصدقة في حياتنا اليومية. مرات إحنا ننظر إلى الصدقة أن سوف أتي يوم من الأيام إن شاء الله، يوم بكبر، يوم بجمع الفلوس، يوم أن يكون عندي الخير، إن شاء الله أنا بعطي الخير للناس. اليوم أنت تتصدق بما تستطيع، والله سبحانه وتعالى ترى لا ينظر إلى كثرة العطاء بل ينظر إلى صدق القلب والإخلاص. فلذلك لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ذكرته دكتور، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني أعظم الصدقة أجرا أن تعطي وأنت تحب المال وتحتاجه، مش فقط أني أنا أعطيه خلاص، لا لا، أنا عندي مال، عندي مال فائض عن حاجتي. واليوم اللي يتصدق ويعرف قيمة الصدقة وهو عارف أن اليوم أنا صحيح بقوتي، وهو سبحانك ربي يأمل الغنى ويخشى الفقر ويخرجها لله سبحانه وتعالى، هنا يتعامل الله سبحانه وتعالى بتلك الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك أقول لكل إنسان، اليوم أنت تتصدق عن والديك، عن أحبابك، عن من تريد، فهي صدقة، سواء كانت للأحياء أو الأموات هي صدقة لهم. ولكن انظر إلى نفسك، كيف سوف يعطيك الرحمن والله أجمل ما أن يكون لك أن تكون ذلك الولد الصالح الذي تكون صحيح وتكون شحيحا، تأمل الغنى وتخشى الفقر. جميل أنك أنت تكون الذي يزرع الأمل في حياة الآخرين، جميل أنك تستطيع أن تقرع أبواب السماء وتزرع الأمل في حياة أولئك الناس الذين ينتظرون فعلا أن تفتح لهم أبواب الرحمة من باب الله سبحانه وتعالى. على 800-16 وصلتنا 300 درهم توزع للحالات، وكذلك 150 درهم للحالات و1500 درهم

0: للحالات 600 درهم تقسم على 3 حالات، و300 درهم تقسم كذلك للحالات، 100 درهم للحالة الأولى و200 درهم للحالة الثانية، و100 درهم للحالة الثانية كذلك، و300 درهم للحالة الثالثة، و200 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ،
1: آمين،
0: وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. لو لاحظنا دكتور شيء في الجمالية، لما تكون الحالات رب أسرة، طفل يعاني ومسن، ثلاثة أصناف وثلاثة أرواح بشرية، وكل روح تتألم. جميل لما اليوم نشوف كذلك المتصدقين، فالبعض تراه يميل قلبه إلى الطفل، فاعلم الذي تصدق لهذا الطفل والله ما يملك في قلبه إلا حبا للطفل، سبحان الله.
1: طبعا
0: والذي تصدق لرب الأسرة هذا ما للأسرة، والثاني المسن ربما مال لأبيه أو لإنسان كبير السن عنده، أو لأنه عاش فعلا تلك الآلام التي هم يتألمون فيها. فهذا إن دل أن كل إنسان اليوم يعيش آلام، لربما أن تكون هذه الآلام حتى لو كانت نفسية، حتى لو كانت روحانية، لربما أن يتألم الإنسان من أفكاره، يتألم الإنسان من همومه وأحزانه، لربما أن يتألم الإنسان كذلك من ألم الآخرين. جميل، لأن هذه الدنيا عبارة عن بداية ونهاية، قصة سوف ترويها أنت أيها المستمع، سوف تروي هذه القصة بقلم حياتك أنت، سوف تكتب كل كبيرة وصغيرة، وهذه القصة سوف أنت تقرأها بإذن الله تعالى عند رب السماوات والأرض، أنك كنت من الناس الذين أعانوا ذلك رب الأسرة الذي يعمل بدخل بسيط. الورم أصابه وبدأ ينتشر إلى الرئة، والحين محتاج لكم 40,000 درهم بين قصة تكتبها أنت وتمحو تلك الآلام، وكذلك للحالة الثانية لطفل يعاني من قصور في الغدة النخامية، أصيب بقصر شديد في القامة، يحتاج إلى علاج منتظم لمدة 6 أشهر، 51,300. من الذي يأخذ بيد هذا الطفل ويجعل لذلك الطفل بإذن الله تعالى في المستقبل كأنك تضع أمامك مشروع وقفي بأنك تعينه كصلاته وقيامه وركوعه وقراءته لقرآنه، يكون بإذن الله تعالى في ميزان حسناتك 51,300 درهم. وذلك المسن الذي اكتساه الشيب ويحتاج الآن إلى تلك العصا، ولكن هذه العصا هي عبارة عن أمل لحياته، فقد عدد كبير من أسنانه ويحتاج الآن لبداية في رحلة علاجية أخرى لتخفيف تلك المعاناة. ممارسة الحياة اليومية أصبحت صعبة، تناوله للطعام أصبح مؤلم، والتحدث مع الناس أصبح في حياء. 19,000 درهم بين ذلك المسن الذي يبتسم ولكن ابتسامته بقلبه، ينظر إلى من سوف يعينه فعلا على نظرته للحياة. ولا ننسى أخوتنا وكذلك الأهالي الذين أصبحوا متضررين من الشعب الفلسطيني، وهي حملة خاصة بإغاثة أهالينا في الغزة على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: إن شاء الله رب العالمين يعني في هذه الحلقة نسمع الأخبار الطيبة من الأخوة والأخوات، يبدأ يعني التنافس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. جميل أن يشعر الإنسان بأخيه، بإنسان يعاني من مرض، يعاني من كرب، يعاني من مشكلة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بزايد قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها.
0: الله أكبر.
1: يعني هنا إذا توقفنا عند مثل هذه الأمور، يعني الشعور مع الآخرين هو يمكن من أعظم الصفات الإنسانية التي يتمتع بها الإنسان.

0: الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الخيرات والصدقات على من يحتاج. اليوم سبحان الله يعني نقف عند نقطة مهمة أيضا بزايد، لعلها تكون يعني سؤال، اليد العليا خير وأحب عند الله من اليد السفلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أحفظ نص الحديث بشكل يعني كامل، لكن اليد العليا هنا يعني لا بد أو لا شك بأنها هي اليد التي تعطي، اليد التي ترحم، اليد التي تبذل، اليد التي تشعر مع الآخرين، اليد البيضاء يا أبو زايد.
1: نعم سبحان الله. شوف سبحان الله دكتور، أنت تبارك الرحمن تربعت في ثلاث مواضيع ودمجتهم بشيء رائع جدا، إن إحنا يكون عندنا ذلك الشعور بالآخرين، وسبحانك ربي ودخلنا في ذلك سبحانك ربي باليد العليا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله كما ذكرت أنت خير من اليد السفلى. اليوم إحنا لما نتحدث فعلا عن هذه النقاط المهمة في الحياة، ونحن نجعل هذا الشعور الإيجابي بيننا وبين الآخرين، لاحظوا لما يكون في شعور يعني في علاقة استبشار، اليوم إحنا لما نستبشر بالآخرين نبشرهم تلك البشائر الجميلة، هنا تكون المشاعر الحقيقية. لما ألقت أم موسى طفلها في اليم، كان الظاهر المشهد هو فراق بين أم موسى وموسى، لكن الله سبحانه وتعالى يستبشرها ويبين المشاعر التي سبحانك ربي الله سبحانه وتعالى يبيلنا إياها في مشاعر الأم على ولدها. هذا أنا أضربها في الحالات اللي عندنا سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. بس يا ربي لا، ويبشرها أكثر عشان هو يعرف إن شعورها مسكينة متألمة. قال: وجاعلوه من المرسلين. يعني تخيل الأمر. فلذلك اليوم لما تكون من الصور أن احنا نستشعر فعلا بشعور الآخرين، هي الجمالية. والأجمل من ذلك لما تكون تلك اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير، ما أجمل أن تكون تلك اليد التي تعطي وتجبر وتعين وتطعم وتفرج كرب الناس، وما تنتظر أنها تكون غنية عشان تتصدق. هذه اليد لا تستصغر ما بيديها، لأنها تعلم أن تلك الدراهم سوف تضع بيد الرحمن، فرب درهم واحد أخرجته أنت من تلك اليد العليا سبحان الله بإخلاص، كانت عند الله سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. اجعل لك لو في كل يوم نصيب من العطاء ولو شيء يسير، فالأيادي التي تعودت يا دكتور على البذل وعلى العطاء، والله العظيم لا تحرم بركة العطاء، لا تحرم، لأن العطاء فيه بركة جميلة نشوفها في عيالنا، نشوفها في حياتنا، نشوفها حتى في زوجاتنا وفي أزواجنا، نشوفها حتى في بيوتنا، نشوفها في أموالنا، لأن هذه اليد التي تعطي إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها أن تعطي. فتخيل معي أن الله سبحانه وتعالى يختارك من بين الناس، يخليك أنت الشخص اللي تمد. لأن جميل لما ذكرت أنت كذلك دكتور التنافس، أن اليوم لما قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، يا ليت اليوم التنافس يكون بيننا مثل ما إحنا نتنافس في هذه الدنيا، أن يكون علينا كذلك تنافس في هذه في الآخرة، نطلب فيها تلك الأعمال الصالحة التي تدخلنا أبواب الجنة. رأينا الصحابة كيف يتنافسون. فاليوم من يتنافس في رب أسرة ويعمل براتب بسيط وأصيب بورم خبيث ويحتاج اليوم إلى جلسات علاجية، أصبح ينتشر هذا المرض إلى الرئة، 40,000 درهم. وكذلك من اليوم اللي يقدر يتنافس كذلك في طفل يعاني من قصور في الغدة النخامية، يحتاج إلى جلسات علاجية لمدة 6 أشهر، 51,300 درهم. مسن، من اليوم اللي يتنافس له ويقول هذا لي أنا، هذا مثل أبوي، اليوم أنا بعين على ذلك، 19,000 درهم بسبب أن في

0: عدد كبير من الأسنان، واليوم أصبحت ممارستها الحياة اليومية صعبة جدا. يحتاج اليوم إلى من يعين على تناول الطعام ويرجع إلى الحديث مع الآخرين. وصلتنا دكتور الحين 100 درهم للحالات،
1: نعم،
0: و200 درهم كذلك للحالة الأولى، 300 درهم للحالات، 100 درهم للحالات كذلك، 100 درهم للحالات و100 درهم للحالة الأولى. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته. اللهم كما جبروا خواطر عبادك فاجبر خواطرهم، وكما عانوا المحتاجين فاعنهم، وكما سترهم فاسترهم في الدنيا والآخرة. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: يعني اليوم التنوع في الحالات بزايد أيضا، يعني يضع اليوم المستمع الكريم أمام يعني صدقة جارية عظيمة. عندما نتحدث عن أهلنا اليوم في غزة المحتاجين، فمنهم الأيتام الذين فقدوا حنان الأبوة، الذين يعني الآن بقوا كفراخ الطيور بدون من يعني بدون من يعني يعولهم أو يقدم لهم المساعدة، بدون من يسد حاجتهم أو جوعهم أو عن يعني الأمور المتعلقة أدوات المدرسة مثلا. اليوم الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
0: والله
1: فأما اليتيمة
0: فلا تقهر.
1: وهؤلاء أهل غزة منهم
0: الأيتام
1: كثير.
0: الأيتام نعم. واليوم سبحانك ربي دكتور، اليوم لما نتكلم عن الأيتام ونتكلم كذلك عن مساعدة يعني الأرامل ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أقول والله العظيم ترى الأيتام أمانة في أعناقنا. اليوم اليتيم مش محتاج مال، يحتاج إلى قلب يستشعر بوجوده. اليوم أنت ممكن تعوضه، اليوم أنت ممكن تفرحه، اليوم أنت ممكن تساعده على دراسته، تساعده بهدية بسيطة. ما أجمل اليوم أنك أنت لما تقف في حياة هؤلاء الأيتام. إن ذاك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحانك ربي يشكو من قسوة القلب، أعطاه علاج، قال امسح على رأس اليتيم. تخيل ما تضع يدك على رأس اليتيم، سبحانك ربي لك من كل شعر حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. فاليوم يعني هذه إن دلت على قيمة أن الله سبحانه وتعالى اليوم يحط أمامنا كثير من مفترقات الطرق. ابتسامتك اليوم هي صدقة، أموالك اليوم صدقة، استشعارك بقيمة الناس اللي قدامنا صدقة. اليوم لما احنا نتكلم عن أهالينا في غزة، أنا أقول لك اليوم هذه أموالك ترى بتروح لليتيم، بتروح للأرامل، بتروح للمحتاجين، بتروح للناس المتضررين. اليوم أنت قاعد تقدم أجمل رسالة كأنك تصلها إلى كل إنسان يتألم. أنا اليوم معكم، أنا اليوم بإذن الله تعالى سوف أزرع الابتسامة في حياتكم. هي أموال قليلة في حياتنا، لكن والله لو وضعناها بميزان الرحمن لوجدنا ذلك العدل الذي يأتي من المنان. رائع أن نزرع الحياة، ولكن الجميلة التي ينظر إليها كل إنسان يتألم، ذلك رب الأسرة الذي يتألم بورم خبيث اليوم انتشر ووصل لين الرئة، يحتاج إلى جلسات علاجية بس عشان نوقف انتشار هذا المرض، وبعدها إن شاء الله تعالى على استكمال علاجه 40,000 درهم. ذلك الطفل صغير في العمر، ولكن سبحان الله إصابته بالغدة النخامية أصابته بقصر شديد في القامة. الحين لابد له أن نبدأ من الحين وفق خطة طبية مقررة له عشان تبدأ ندعم عنده النمو بشوي. 51,300 درهم نسعد فيها أسرة كاملة، نسعد أب وأم وأخو وأخوات، نسعد بيت فيه 4 جدران وفي كل جدار فيه من الآلام، ومسن بلا مصدر دخل. أسنانه أصبحت بالنسبة له عائق كبير، أصبح يصعب عليه تناول الطعام، وأصبح الحديث عنده معجزة، ويحتاج اليوم إلى من يشد بيده 19,000 درهم نخفف فيها من معاناة هذا المسن. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ننتظركم بإذن الله تعالى، سواء كدعما لرب الأسرة أو مساعدة لذلك الطفل الذي ينظر إليكم بعين الرحمة، أو لذلك المسن الذي يبتسم من قلبه، أو إلى أهالينا في غزة الذين ينظرون إليكم بنظرة فيها من الآمال بأنكم أنتم الذين اختاركم الله بأن تكونوا اليد الحانية لهم، واليد التي تعطي في كل لحظة من لحظات الحياة.
1: جميل جدا أبو زايد أن نشعر بهذه، يعني بإخواننا، سواء أن هؤلاء من الأسر المتعففة وأصحاب الأمراض، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل. آمين. وأن نستطيع في هذه الحلقة إن شاء الله أن يعني نغطي كافة، يعني كل إحنا نطبع بالله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله تعالى،
1: يعني نخفف على الجميع إن شاء الله، ونقدم ما نستطيع تقديمه لأهلنا في غزة. وهذا يعني ما صارت عليه مثل هذه البرامج من جبر للخواطر التي يعني هذه السمة النبيلة عند الإنسان، والعبادة العظيمة في مراعاة مشاعر الآخرين. بزايد سبحان الله، خيرا تعمل فيك دائما تلقى الخير.
0: سبحان الله. والدكتور سبحان الله يعني مصداقا لكلامك، أنا أحب أتغنى بالمفردات اللي أنت تقولها تبارك الرحمن. عندما أنت ذكرت أن اليوم بإذن الله تعالى نقضي حوائج هؤلاء الناس كلهم، والله حتى هؤلاء المتصدقين سوف تقضى لهم حوائجهم.
1: نعم صحيح
0: والله يا دكتور، لأن اليوم أنت تعين إنسان أنت لا تعلم فيه، لكن سوف يعينك الرحمن. الله سبحانه وتعالى لما يجعل لك من أبواب الخير يفتح لك، وإذا فتح الله سبحانه وتعالى يعطيك من الخير. اليوم لما نريد نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم اللي يعطينا إياها، هل هذه النعمة، اسأل نفسك هذا السؤال، هل هذه النعم التي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى، سواء كان من المال، بالصحة، بالعلم، اسأل نفسك هذا السؤال، هل هذه النعمة التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى، هل أنت وظفتها اليوم لتساعد فيها العباد؟ قالها الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر عمل. في اليوم أنت اسأل نفسك هذه الأموال التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. أنا لما أقول لك الأموال، ترى مو شرط أن يكون عندك المال بالآلاف أو المئات الألوف أو الملايين، حتى لو عندك داخل جيبك اليوم 1,000 درهم ولا 500 درهم، ترزقك الله سبحانه وتعالى هذا المال. اليوم ليش اليوم بتقول لي لا عندي ظروف؟ الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يصف أحوال يعني يوم القيامة أنك تقف أمام الرحمن من غير ترجمان، ويصير بينك وبينه حوار مع الله سبحانه وتعالى. تنظر يمينك ما تشوف إلا الصحائف والكتب والأعمال التي أنت يعني أحدثتها، وكذلك شمالك نفس الشيء، ترى ما بين يديك ترى النار تلقاء وجهك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذه الأحوال كلها، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اسأل نفسك هذا السؤال، هل تملك أنت قيمة نصف تمرة؟ اليوم أنت تروح تأخذ كيلو تمر يمكن ب15 درهم، تخيل معي يعني لو طلعت حبة من هذه التمرة ووزنتها كم الوزن؟ ولا شيء. تخيل أنت بعد نفس الشيء فك قيمة هذه نص التمرة وزنها، هذه نص التمرة اللي أنت سوف تضعها في الميزان، هذه عند الرحمن تزن جبال، وبالله سوف ينجيك الله سبحانه وتعالى من النيران. لكن هذه التمرة تحتاج إلى صدق مع الرحمن.
1: صحيح.
0: في اليوم الإنسان مهما يكون، أقول له يعني مرات والله يا دكتور، يعني قبل فترة كنا في جنازة، وسبحان الله وأشوف الناس كيف يتسابقون يحملون الجنازة على كتف هذا على كتوفهم سبحان الله. فكنت أقول سبحان الله لربما هذا الذي توفاه الله سبحانه وتعالى، اليوم الجنازة كان يحملونها 6 وتتناقل من مكان لمكان، قلت سبحانك ربي، ربما هذا الميت كان يحتاج إلى كتف واحد فقط، كتف واحد لربما كان سنده في هذه الحياة. وهم يتسابقون سبحانك ربي، يخافون يدوسون على المقابر، حاسبوا تحتكم مقبر، حاسب لا تدسوا. أنا أقول في نفسي سبحانك ربي، اليوم أنت قادر أنك أنت ترسم الأمل في حياة الآخرين، وتستطيع أنك فعلا ما تدوس على كرامتهم، تستطيع اليوم أنك أنت ما تدوس على مشاعرهم، تستطيع اليوم أنك أنت ما تدوس على آلامهم، تستطيع اليوم أنك تكون فعلا ذلك الكتف الذي يسند فعلا لحياة الإنسان. يكفي شيء واحد، أنك تعرف قيمتك أنت عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم تخيل نفسك وأنت تتكلم عن قصص الصابرين وسبحانك ربي، وترى أن قصة هؤلاء الصابرين أن اسمك ذكر عند الرحمن بأنك قد كنت من الذين فعلا مدوا أيديهم وأعانوهم على الطاعة. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، رب أسرة يعمل بدخل بسيط، أصيب بورم خبيث، اليوم انتشر هذا الورم وصل إلى الرئة، يحتاج الحين إلى جلسات علاجية عشان يحدون من انتشار المرض، وبعد ذلك استكمال العلاج 40,000 درهم. طفل يعاني من قصور في الغدة النخامية أدى إلى إصابته بقصر شديد في القامة، ويحتاج إلى علاج منتظم لمدة 6 أشهر. اليوم هذا الطفل ينظر إليكم وينظر بعين وبقلب دامعة وهو لا يعلم عن أحواله. 51,300 درهم، مسن بلا مصدر دخل، ويعاني من فقدان عدد كبير من أسنانه. اليوم هذا المسن يحتاج أن يبتسم للآخرين، ولكن ابتسامة مسن تكسوها الأمل في الحياة. 19,000 درهم. شوف سبحان الله دكتور، تذكرت يعني موقف لما سبحانك ربي، كان عندي واحد من عيال أختي كان عمره يمكن حول الأقل من سنة، فكنا أنا وأختي الثانية يعني مش أم الولد قريبين من هذا الولد، الولد الصغير سبحان الله. فتفاصيل العلاج كان حمى وكذا، اكتشفوا أن عنده في صفائح الدم نزول حاد، واشتبهوا والعياذ بالله بالسرطان، ولد عمره سنة، نقلوه من مستشفى لمستشفى. أنت تخيل دكتور، أنا بس أبا أوصلكم الحالة اللي ممكن أنت تستشعر فيها، أن أم الولد تلاعب الولد وتمسحها وتقرأ عليه قرآن، والأب فرحان ويقول إن شاء الله ما في إلا الخير وفرحان، وأنت وصلك الخبر أن ربما هذا الولد الذي يلاعبونه فيه السرطان في الدم. يمكن يومين دكتور ما رقدنا، أنا وأختي ما رقدنا، فما بالك اليوم لما يكون رب أسرة يتألم بورم خبيث في الرئة ويحتاج إلى رحلة علاجية. هذا 40,000 مش نهاية الرحلة، هذه بداية الرحلة. بداية الرحلة، نعم. فتخيل كيف تكون الحالة النفسية عند أبنائه وعند بناته، خاصة أن كيف اليوم إحنا بنعيش بدون أبونا؟ اليوم من اللي بيعول علينا؟ أبوي راتبه بسيط، أنت متخيل أنه يكون راتبه بسيط وهذا المبلغ اللي يطلع من عنده مش قادر أنه يصرفه على عياله؟ كذلك الطفل كان يعيش أيامه الأب والأم فرحانين فيه، ينظرون إليه، وهذا الطفل أصبح لديه مشاكل صحية كبيرة. اليوم كيف نظرة الأم والأب إلى حياتهم؟ كيف أصبح مفهوم الأبناء عند الأب والأم؟ الحالة النفسية اللي يعيشونها، أنا متأكد أن كل واحد من الثلاث الحالات اللي عندنا أصبح بالنسبة لهم العمر عبارة عن رقم. فهنيئا اليوم من يستطيع أن يزرع اليوم في حياتهم الأمل. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا 200 درهم للحالة الأولى، الحالة الأولى 100 درهم للحالة الثانية، وكذلك 200 درهم للحالة الثانية، 300 درهم للحالة الثالثة، 200 درهم للحالة الأولى، و200 درهم كذلك للحالة الثانية، و100 درهم للحالة الثالثة. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أيضا مزايد، يمكن مسألة جميلة جدا يعني، لكن أنت ما انتبهت عليها في معرض الحديث.
0: نعم.
1: لما كنا نتكلم عن جبر الخواطر يا مزايد.
0: نعم.
1: هي أيضا من يعني من المشاعر الإنسانية العظيمة اللي يعني نجد أن القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة ملآنة بمثل هذه المشاهد ومثل هذه الأحداث اللي صارت، اللي تجعل في قلوبنا رحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي ويريد أن يطيل في الصلاة، يسمع بكاء طفل يوجز ويخفف في صلاته، فمن بالك بأناس محتاجين اليوم يعني مرضى.
0: سبحان الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دكتور بعد صلاة الفجر وهو يعطي للصحابة دروس وعبر، فقال لهم يعني ذلك السؤال: من عاد مريضا؟ يعني أنت متخيل من عاد مريضا؟ قال: يا رسول الله، أبو بكر عمر الخطاب يقول: يا رسول الله، يعني تونا صحيح؟
1: نعم.
0: أبو بكر الصديق يقول: أنا يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن تصدق منكم؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. هذه كلها جبر خواطر. جميل اليوم أن احنا نجبر خواطر هؤلاء المرضى، والأجمل من ذلك أن احنا نفرحهم بإذن الله تعالى باستكمال المبالغ المستحقة عليهم. اليوم احنا لا نستصغر ترى بجبر الخاطر، ترى جبر، أنت تجبر روح، ما تجبر عظام مكسرة، لا لا، تجبر روح. يعني اليوم أنت لما تدخل عليه بإذن الله تعالى بخبر يسعده، وأنت تخرج بدعوة صادقة، لا تعلم كيف يفتح الله لك أبواب الخير من دعوة هذا المريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. جميل أنك تكون في غرف الجنة، جميل أنك تعرف أن هذا المريض اليوم بكلمة منك، بدعوة، أنك أنت قاعد تطبطب على آلامه اللي يعيشها. اليوم بصدقاتك أنت قاعد تسعده. اليوم أنت لما تقدم لرب هذا الأسرة، أنت تسعد زوجته، تسعد بناته، تسعد عياله، تسعده، تسعد الرحمن، أنت تسعد من في الأرض ومن في السماء. وسبب هذه الصدقة، سامحني، الصدقة التي تخرجها أنت هي من أموال الله، ليست من أموالك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طفل يعاني من قصور في الغدة النخامية، هذا الطفل اليوم أصيب بقصر شديد في القامة، يحتاج إلى علاج منتظم لمدة 6 أشهر، خطة علاجية عشان يدعمون النمو عنده. اليوم الأسرة عاجزة، لكن بإذن الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى يرسل لهم من الأشخاص ومن المحسنين ومن المحسنات من يقول: أنا لها. ومسن بلا مصدر دخل، يعني هذا المسن ما عنده شيء، ما عنده مصدر دخل، مصدر دخله اللي هو الهواء اللي سبحان الله يتنفسه في هذه الدنيا. اليوم هو محتاج لكم، ما يقصرون أهل الخير، ما يقصرون الجمعيات الخيرية، لكن اليوم نظرة أهلكم، اليوم يريد يعيش حياته. 19,000 درهم على 800-16 بإذن الله تعالى وصلتنا بعض الأموال.
1: تفضل بزايد.
0: الله يجزاك الجنة.
1: وياك شاء الله.
0: 1,250 درهم للحالة الأولى، و1,250 درهم للحالة الثالثة، 500 درهم للحالة الأولى، 500 درهم للحالة الثالثة، 250 للحالة الأولى، و250 للحالة الثالثة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم إنهم جبر القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، اللهم اجبر كسرهم وأفرج كربهم.

0: تغمر بيوتهم بالسكينة. اللهم لك الحمد. الحالة الثانية للطفل اللي عليه 51,000 تم التكفل فيها.
1: اللهم لك الحمد.
0: عن طريق فاعل خير.
1: بارك الله فيك.
0: فأسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم يا غني يا كريم، يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين، تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن، وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة. اللهم اجعلها حجابا له من النار. اللهم اجعل هذه صدقته سببا في سعادته.
1: آمين.
0: وراحة باله، وأبدلها بها فرحا بعد حزن، ويسرا بعد حزن. اللهم احفظه كما حفظ عبادك الضعفاء، وأكرمه كما أكرم عبادك المحتاجين، وسدد خطاه وأحطه بعنايتك، واصرف عنه كل سوء وشر، وأبعد عنه الحزن والكدر. اللهم ارزقه رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، لا فقر بعده ولا حاجة. قبل ما أكمل، شو يقول الدكتور موسى؟
1: شو يقول؟
0: شو تقول لما سمعت أنه
1: يعني هذا أجمل خبر سمعت الحمد لله اليوم، الله يجزاه الخير ويبارك فيه. حقيقة يسعدنا أبو زايد حينما يعني نجد من الناس من يحمل صفات وخصال الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم سطروا يعني أجمل يعني الأحداث، ويعني كانت الدنيا رخيصة عليهم سبحان الله
0: جدا. كانت الدنيا بالنسبة لهم ولا شيء. كانت الدنيا بالنسبة لهم كان ثوبان لما يغيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب، يصفر وجهه، يتغير. والسبب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا رسول الله، قال فكرت أنت تغيب عنا بس لحظة تغيب عنا نشتاق لك.
1: الله أكبر.
0: فيقول أنا خايف يوم القيامة أني أكون في النار فأحرم النظر إليك. هذا صحابي ثوبان. ويقول وإن كنت في الجنة معك كنت أنت في العليين. فأنزلت آية أنك سوف تكون بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين. اللي أقوله لكل إنسان اليوم، لما نرى مثل هؤلاء الناس الذين يتسابقون إلى الخير ويزرعون الأمل في حياة الآخرين، هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ومن الله عليهم هذه الليلة وخيرهم الله سبحانه وتعالى. دكتور أنا اليوم أتخيل هذا الطفل قبل أبوه وأمه ما يتزوجون، الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سوف يتزوج فلان على فلانة ويجيبون هذا الطفل وسوف يكون فيه المرض الفلاني، وسوف يأتي ذلك الفارس الشهم فعلا الذي يقف لكي يزرع الأمل في حياة هذه الأسرة. هنيئا له أن الإنسان يزرع. كذلك جميل الأخوة والأخوات اللي اليوم قدموا لنا رسائل نجعلها اليوم في حياتنا اليومية. القاسي والداني يعلم أن هناك أرواح بشرية تتألم لألم البشر، وأرواح بشرية إن زرعت في حياتها تلك المفاتيح من الصبر سوف ترى معاني العطاء في حياتهم اليومية. اليوم إحنا من نكون أمام الله سبحانه وتعالى عندما يسخر الله سبحانه وتعالى من العباد الذين سبحانك ربي يرسلهم الرحمن لكي يعطيهم. الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، واليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقات. اليوم من الذي سبحانك ربي سوف يقرض؟ واليوم النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد ويقول ما نقص مال من صدقة، وكذلك داووا مرضاكم بالصدقات. أنا أخاطب فيها جميع الأرواح البشرية. لم يبقى لنا إلا تقريبا دقائق، وما زال يعني رب الأسرة اللي يعمل بدخل بسيط وأصيب بورم خبيث في الغدة، انتشر المرض إلى الرئة، يحتاج من يقف إليه. كان 40,000، المبلغ المتبقي 35,100. جميل أن احنا نسعد هذه الأسرة كاملة مثل ما يعني جزاه الله خير أسعدنا في الطفل.
1: الله يبارك فيه.
0: أيوة. كذلك هذه أسرة تحتاج اليوم من يسعدها 35,100 درهم. نحول هذا البيت من بيت يعيش الكآبة والألم إلى بيت يعيش الأمل والسرور. وحالة الطفل اللهم لك الحمد اكتملت، والحالة الثالثة بقي لهذا المسن

0: 14,100 درهم. جميل ان احنا اليوم نسعد ذلك المسن اللي فقد كبير من اسنانه. اليوم احنا محتاجين من يعينه انه يمارس حياته اليوميه، يعينه على تناول الطعام، يعينه على الحديث، يعينه كذلك على حالته. جميل ان اليوم انا اشوف احد يقول هذا انا بتكفل بالحاله الاولى، الثاني يقول انا بتكفل بالحاله الثالثه، واللي بيتكفل بالحاله الثالثه بعطيه بعد نصيحه ثانيه. اتمنى اذا انت تكفلت فيه لا تتركه، استمر معه. هذا مسن بلا مصدر دخل، يعني اليوم انت تضع قدامك انسان الله سبحانه وتعالى مثل ما كتبت ارزاق لعيالك، ارزاق لنفسك، رزق في تجاراتك، اجعل هذا مشروع المسن او مشروع رب الاسره من مشاريعك التي يعني سطرتها فعلا جمعيه الاحسان الخيريه بهذه المشاريع الجميله والتنوع، لكي نصل الى رساله رائعه الا وهي ان الانسان هو الاول وهو الاول وهو الاول. بقي باذن الله تعالى دقائق، ونسال الله سبحانه وتعالى يسعدنا في ذلك. 300 درهم توزع للحالات، و1500 درهم للحالات، و300 درهم كذلك توزع للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا واسع الفضل والكرم، يا من لا تضيع عنده الأعمال ولا تخفى عليه النيات، نسألك أن تجزي كل من تصدق ابتغاء مرضاتك خير الجزاء.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، ويجزي الخير كل من استمع إلينا وكل من تبرأ معانا وبذل وتصدق وأحسن لهذه الأسر المتعففة، واللي زرع حقيقة في قلوبهم وفي قلوبنا قبلهم صراحة يعني، وفي قلوب المستمعين أيضا السعادة، ويعني الشعور بأن يعني فضل الله سبحانه وتعالى، هناك من يشعر مع الآخرين، هناك من يعطي ويتذكر بأن هناك إنسان بحاجة إليه، له كرامة وله مشاعر، ليكون عطاءه دائما رحيما، يحفظ مكانة هذا الفقير، هذا المريض، هذا المكروب. سبحان الله أبو زايد، يعني في هذه الدقيقة، دقيقتين، هذا أبو فايز الله يجزاه الخير يؤشرنا دقيقتين، فنعطيك منهم دقيقة، دقيقة ونصف، حتى تذكرنا بالحالات وبرقم الهاتف.
0: اليوم الحالات اللي عندنا المتبقية مثل ما ذكرنا لكم إياها، حالتين الباقية اللي هي اللي رب أسرة يدخل يعني بدخل بسيط، أصيب بورم خبيث، المبلغ اللي كان 40,000، المبلغ المتبقي لنا بإذن الله 35,100. وعندنا الحالة كذلك الثانية الحمد لله تم التكفل فيها، والحالة الثالثة لمسن بلا مصدر دخل فقد عدد كبير من أسنانه، كان المبلغ 19,000 والحين المبلغ حوالي تقريبا 14,100. سوف يعني أختصرها وأوجزها بإذن الله تعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والله مش الأهم كم أنت اليوم تملك، لكن الأصل كم نفعك اليوم وصل لغيرك، كم اليوم أنت أدخلت من الفرح للناس، كم اليوم أنت رفعت ألم. اليوم أنك تكون سبب دكتور في حياة الآخرين، والله العظيم هذا هو القرب الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى يعني أقول لك يا في النهاية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني كل ما تعطيه اليوم الله لن يضيعه، بيرجع لك، ولما يرجع لك مش في يوم عادي، في يوم لا ينفع مال ولا بنون. اختر لنفسك ما تحب أن تجده عندما تلقى الله سبحانه وتعالى.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، وشكرا جزيلا لكل من استمع إلينا ولكل من تبرع معنا في هذه الحلقة المباركة. كل الشكر والتقدير لممثل جمعية الإحسان دكتور معين عباد علي، الله يعطيك الصحة والعافية. والشكر والتقدير لمخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيدة. هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا بأن يعني قدمنا ما نستطيع تقديمه لأسرة هذا الطفل على أقل تقدير. الحمد لله رب العالمين، تم التكفل بحالته بشكل كامل، وهذا ما يسعدنا ويثلج صدورنا حقيقة في هذه البرامج. وطبعا لكل من تبرع شكرا جزيلا لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفكم خيرا. هذا موسى الزبيدي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: خير الإحسان. يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. الساعة الآن 8:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة.
5: نبدأ بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، 30-40، دبي 30-41، الشارجة 28-41، عجمان 28-41، أم القيوين 28-40، رأس الخيمة 28-38، وأخيرا الفجيرة 29-33.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: فخورين بالإمارات.
8: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
7: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على إمارات اف ام.
1: ثبت 95.8 ميني ماكس إمارات اف ام ميني ماكس.
2: انتو تسمعون الآن ميني ماكس على إمارات اف ام. ميني

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90%.

0: مدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراء على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: فخورين بالإمارات،
9: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
8: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: Merci.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا
3: أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، 30-40، دبي 30-41، الشارجة 28-41، عجمان 28-41، أم القيوين 28-40، رأس الخيمة 28-38، وأخيرا الفجيرة 29-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا, أهلاً وسهلاً.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات FM تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، 30-40. دبي 30-41. الشارجة 28-41. عجمان 28-41. أم القيوين 28-40. رأس الخيمة 28-38. وأخيرا الفجيرة 29-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مساء الخير.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: معاكم غير.
1: يا هواي ويا جنوني، يا هواي ويا جنوني، يا من تساوي عيوني لندن.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: تحول. هل تسمعني؟ بيرفكت. اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول. امارات اف ام.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.